0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
1: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
4: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
4: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا بمستمعي راديو الرشيد في كل مكان على التردد الطيفي أو إذا كان تردد رقمي. أهلا بكم وين ما كنتوا منتظرين. بانجور. صباح الخير يا أهل بانجور، يا أهل الخير. صباح جديد يعني فرصة جديدة، يعني أمل جديد بالله. يعني مو شرط كل شيء بحياتنا يتغير حتى نحس بالتغيير، لا، مرات تغيير بسيط بمزاجنا، بفكرة حلوة، بكلمة حلوة، تغير فنجانك مثلا اليومي، فنجان القهوة الصبح، أو تغير مكان ريوقك، أو قرار صغير ممكن تتخذه وانت دا تتريق، او انت دا تشرب قهوتك، او انت دا تسوق الصبح حتى تقلب شكل اليوم كله. فان شاء الله اللي مزاجه مو رايق وتعبانه نفسيته، او اللي يعني الدنيا جايه عليه، يا رب اليوم ان شاء الله شكل اليوم ينقلب كله ان شاء الله صالحك باذن الله تعالى. ونوجه تحايا لكل الموظفين، لكل الموظفين.

بالأرض بشارة حلوة يعني. بس مو الناس اللي أصلا هي مربية طيور يعني، حتى نقول منها مثلا حمام هذه، لا يعني أنت يكون بيتك بعيد عن هذا الجو، بس القريشة. على العموم صباحكم فل وعافية، هوا وريش والدنيا خريف، الدنيا خريف. أي بدأت الدنيا تبرد شوية بيها، ها يعني ها بين قوسين ها. زين الدنيا قلبت أو دا تبدي تقلب، إحنا مزاجنا ليش ينقلب بالخريف؟ أهلا بكم في 360 درجة. الضوء يلعب دورا مهما، فتراجع التعرض لأشعة الشمس قد يؤثر في النوم واليقظة والأنظمة المرتبطة بتنظيم المزاج، ولا يرتبط الأمر بالطقس وحده، فالعودة إلى العمل أو الدراسة وتغير الروتين واضطراب النوم قد تزيد الشعور بالضغط النفسي. أيضا يشير علماء النفس إلى أن قلق الخريف ليس تشخيصا طبيا مستقلا، لكنه قد يتقاطع مع الاضطراب العاطفي الموسمي المرتبط بتغيرات المزاج خلال مواسم معينة، وقد يساعد الحفاظ على النشاط والتعرض للضوء الطبيعي خلال النهار إلى جانب ممارسة الرياضة، يساعدان في دعم المزاج مع تغير الموسم ومع بداية الخريف. أحبابي قد يتغير مزاجكم لدى الأشخاص البالغين مع ظهور الخمول وظهور التعب وسرعة الانفعال وتراجع الحالة النفسية بالتزامن مع قصر النهار وانتهاء أجواء الصيف.

حياتي رجعت عادية، بعيشها أصعب شوية. إن شاء الله ترجع الحياة العادية لكل أخواننا السجناء الأبرياء اللي انتهت مدة حكمهم، اللي مشمولين بالعفو العام، اللي قضوا فترة وقدر السجن وحياة السجن تأهلهم وترجع حياتهم طبيعية، ترجع حياتهم عادية بإذن الله تعالى. إذن هدية من السجون العراقية إلى المدارس، مقاعد دراسية صنعت بأيدي النزلاء.

تحية إلى موظفي وزارة العدل المحترمين. وأهدت وزارة العدل الخميس الماضي رحلات مدرسية صنعت بأيدي النزلاء في السجون العراقية، أهديت طبعا إلى وزارة التربية ضمن مبادرة تجسد توظيف المهارات والطاقات التي يكتسبها النزلاء في أعمال إنتاجية ذات منفعة عامة. ذكرت الوزارة في بيان لها مستمعين أنه وبتوجيه من معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وفي إطار اهتمام الوزارة بتطوير البرامج الإصلاحية والتأهيلية، أنجزت المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل متمثلاً بسجون بابل المركزي، العدالة والناصرية المركزي، بغداد المركزي والنجف الأشرف، أنجزت مجموعة من الرحلات المدرسية بأيدي النزلاء وتحت إشراف الكوادر المختصة، حيث تم إهداؤها إلى وزارة التربية في مبادرة تجسد توظيف المهارات والطاقات التي يكتسبها النزلاء في أعمال إنتاجية ذات منفعة عامة. تأتي هذه المبادرة مستمعينا بحسب البيان ضمن رؤية وزارة العدل الرامية إلى تعزيز الجانب المهني في برامج الإصلاح والتأهيل من خلال تدريب النزلاء على المهن والحرف الإنتاجية، وأيضا تنمية قدراتهم العملية بما يسهم في تأهيلهم وإكسابهم مهارات يمكن الاستفادة منها بعد انتهاء مدة محكومياتهم، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية والعمل والإسهام الإيجابي في المجتمع.

يا صباح الفل، إش قد أكو سكرينات بتليفوناتكم؟ مرات وإحنا نتصفح الإنترنت تطلع لنا أشياءات حلوة، مواضيع حلوة أو صور حلوة أو هذه فنسكرنها. أوكي زين، يقول لك هذا الشيء خطأ أو ما حلو على ذاكرتك، فكيف يسرق السكرين شوت ذاكرتك؟ أثبتت دراسة لجامعة بينغامتون أن التقاط الصور ولقطات الشاشة يضعف قدرتك على تذكر التفاصيل بدلا من حفظها، فيما يعرف بتأثير النسيان الرقمي. هذا الشيء اسمه خدعة التحميل الخارجي، يعني بمجرد الضغط على زر التصوير يرسل دماغك إشارة فورية، المعلومة أصبحت مخزنة بالهاتف فلا داعي لبذل أي جهد لحفظها، فيتوقف العقل عن استيعابها. هل هناك فاتورة؟ أكيد هو أو هي فاتورة الاعتماد على الهاتف. تشتت الانتباه، التقاط الصورة يقطع التركيز في اللحظة فيسبب الكسل الإدراكي، فيتوقف الدماغ عن معالجة المعلومة وسوف يرسل كل ذلك إلى مقبرة الصور، يعني تراكم آلاف اللقطات المنسية دون مراجعة. أيضا أظهرت التجارب على 892 مشارك أن تفريغ المعلومات من الهاتف أو في الهاتف لا يوفر أي طاقة إدراكية لاستغلالها في مهام أخرى، بل يكتفي بإضعاف الذاكرة فقط. كيف تستعيد ذاكرتك؟ عش اللحظة، ركز بعقلك بدلا من التوثيق السريع. التقط لقطة مهمة، أو إذا التقطت لقطة مهمة راجعها بنشاط لاحقا، فالصورة لا تنشط الذاكرة إلا بإعادة قراءتها.

أحلى صباح وأحلى بانجور على الرشيدة فأم 91.5 ثبتها. أهلا بحبايبي في صوت الصبح. هذه الفقرة اللي بيها نطرح سؤال سؤال من الخفايفي وخفيفي وخفافيف حتى نتناقش به ونضحك ونحكي وأحيانا نستفاد منه، يعني على الأغلب نستفاد منه. فأهلا بكم في تصبيحة هذا اليوم اللي تقول إحنا سامعين يعني خصوصا بالأمثال المصرية، ابنك على ما تربي، أوكي ابنك على ما تربي وزوجك على ما تعوديه. بس لحظة، إذا الابن تربية والزوج تعويد، زوجتك شيني ما شيني شيني؟ زوجتك هم تربيك، مو انت تربي، فرحتوا انتو مو كيفتوا؟ لا، يعني هذا السؤال مو بس على التربية والعادات، السؤال عن شنو اللي احنا نزرعه بالناس القريبين من عندنا وبعدين يعني نرجو حصاده. لأن مرات الزوج مو يتغير بعد الزواج، يمكن احنا اللي علمناه شلون يتعامل ويانا، يعني ياخذ طريقتك، ياخذ او يفهم شنو اللي يرضيك فيتصرف على هذا الأساس يعني. ومرات الزوجة همينة من البداية ترسم حدود أو تتنازل عن حدود وتعود شريكها على أشياء، وبعد سنين تقول هذا ليش هيجي صار، هذا شغيره، كان خوش ولد، والله صدق انت مو خوش ولد. لا

0: شوفوا هم كلهم خوش ولد، بس حسب الخيوط اللي تنقطع بعدين. يعني هو اكو خيوط ركيكة دير بالك ينقطع خيط منهن شوية يخرب الأمور عليك. المهم ابنك على ما تربيه، وزوجك على ما تعوديه، وزوجتك على ماذا؟ يعني هل الإنسان يتعود على اللي يتعود عليه، أو شخصيته أقوى من كل العادات أحيانا تكون؟ زوجتك تعودها على مثلا، زوجتك على ما تهملها؟ أكو هواية يقول لك لا تنطي مجال للمرأة، لا تحسسها بالاهتمام، يعني تشوف نفسها، أو لا تدللها زايد، أو عجبتك هاي لا تدللها زايد، لأنه يقول لك بين قوسين البعض يعني 4% تتفرعن، خصوصا إذا هي يعني ما شايفة خير قبل هذه يعني شوي هاي تتفرعن تتخبل زين. المهم خلي نسمع منكم اليوم أحبابي، ابنك على ما تربيه، وزوجك على ما تعوديه، وزوجتك بشنو تكملوها. أهلا بيكم على هواتف راديو الرشيد التالية.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5، أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكم أيها الكرام. واليوم بشنو تكملون الجملة اللي تقول ابنك على ما تربي، زوجك على ما تعودي، وزوجتك شنو؟ صباح الفل عليكم وعلى أسركم الكريمة. ونستقبل أول اتصال. مرحبا. صباح الخير. بدينا هيجي يا منا العالم. لا ابو خوش سفاي دي لحق على البصمه. يلا انتم تحجون علينا، تردون تشاركون، وقبل البصمه فاليوم التصبيحه من الصبح يعني من بعد هذه زين. فقبل ما تبصمون تعالوا ابصموا يمي وقولوا لنا ابنك على ما تربيه، زوجك على ما تعودي، وزوجك او زوجتك على ما شنو. اهلا باول اتصال. يا هلا النص الراديو.
2: اي راح نفس الراديو،
0: واريد نسد السبيكر.
2: الو
0: مرحبا.
2: أنا وش تبع الخريف تباح الخير
0: كابتن لوبي.
2: أي
0: يا هلا يا هلا.
2: شلون قلبك؟
0: شلونك يا روحي؟
2: شلون قلبك؟ شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا بهالطلة.
2: حبيبة قلبي صبحكم الله بالخير.
0: صبحك الله يومكم
2: سعيد وفرح
0: حبيبتي إن شاء الله للجميع. كابتن لوبي
2: بالنسبة أي هذا موضوعكم مال ابنك انا ربيتيه ورزقته وعودتيه. طبعا ستبان ماكو مثل مسار صحيح
0: زين،
2: واهل قبل امثالهم كلها مضبوطه تجي بالمكان
0: طبعا ابدا مو جزافا. نعم
2: ايه. فهسه مثلا انا عندي ولد متزوجين كلهم، بس شنو اللي يعني اللي تعويض صار لهم إنه نسوان وما تقعد من وقت
0: زي أنت يعني ليش ترديهم يقعدون من وقت مثلا؟
2: مو بعيد هو القعدة مال الصباح يحسون بيومهم كامل، يعني هتسهم مثلا دي يقعدن بالوحدة بالسنتين شفت كلمة من يومها
0: اي جايبات الفقر.
2: والله العظيم مو بس الفقر، يعني هو النهار هسه قصير
0: صح،
2: ودي يركض ركض بين الحياة
0: يعني قعدت
2: بالسنتين
0: او هاي القاعدة متأخر تجيب المرض، تجيب يعني تقطع الرزق، تسوي مشاكل، مغثة، اليوم يروح، العبادات تروح أو أوقاتها. نعم
2: هن مو يقولون ورجل شو عودتي احنا راح نقلبها، هي عودتها مو عودتها.
0: هاي النسوان عشابالت.
2: يعني
0: ليش نسوان يعني هسه مثل نسوان كابول؟
2: لا وينك، احنا بابول، احنا بابول.
0: حياتي ينطيك الصحة والعافية ويحفظ لك الأولاد إن شاء الله، وتكونين دائما الـ الـ الملكة، ملكة بيتك حبيبتي. شكرا.
2: والله ستبان أنا مو ما عندي شغل،
0: أي
2: نبات مثل الجمعة ما أطلع،
0: أي
2: بس هم أبعد 6:30 متعودة توقيت.
0: والله كنا هيجي، كنا هيجي حبيبتي والله.
2: الله
0: يرزقك الصحة والعافية والرزق الوفير، نورتيني حبيبتي. هلا يا غالية، شكرا الله. مدام لبنى جميلة، راح نروح بريك أول في بانجور، بس راجعي لكم، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
6: ونظام تايزن من سامسونج؟
5: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
6: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
6: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
8: ويوصل أكيد،
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
7: أعلن،
8: أعلن، أعلن
7: على الرشيد،
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-5500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم،
9: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم
10: من الرشيد FM. صباح الخير،
11: صباح.

بنجور على الرشيد، إذاعتنا الأولى في العراق. صباح الخير والسعادة عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. اليوم احنا بنسولف الصبح بالمثل الدارج بالمصري، يقول لك ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. فاحنا نريد نسأل عد هي العائلة بس الابن والزوج؟ ايضا بيها زوجة. فلو كان ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه، زوجتك على ما شنو؟ على ما تخلي، على ما تنطيها على قد عقلها مثلا. بالمناسبة احنا هسه اولادنا هم دي يربونا، هم دي يجيبونا للطريق اللي يردوه، مصاري اشياءات الدلال الطال على الناس للمعرف شنو. والزوج اعتقد والزوجة اصبحوا قدر الامكان مسلمين للاخر. يعني إذا المرأة ثرثارة وتحكي هواية وتنقنق 24 ساعة، فيقول يلا هسه تحكي لها ويعرف وقتها، يقولها يلا ابدأ هي تبجي. والله هو دايروشة ايه صحيح، والله حقك، هو أنا كله هيك صح. لو مرات يسكت يعمل حاله ميت أو نايم، بسم الله عليكم. وهي همينة مرات تعرف له

صار والله حقك. الله الله يعينك. يلا جناب يوتر وجهه، هو يشهر شوية وبعدين يبدل ويطلع. جيب مصرف حبيبي، يلا الله وياك، يلا الهوا طيب تمشي.

هو فعلا هذا المثل صحيح، ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه؟ وزوجتك شنو؟ شلون تكملوا لي اياها احبابي؟ اهلا بكم على هواتف راديو الرشيد 07802-11415 و07802-11617 و07700-11415.

0: يعني جد هاي مصروفات خلاص تراقب لهم. الزوجة هم تتعود مثل الزوج ما يتعود. أنا هذا رأيي.
1: زين
0: وبعض القشمريات شوية منا ومنا
1: بصراحة حلوة. حتوني ايه. بصراحة عودتك على شنو أم قاسم؟
0: عودوني خليك أحب.
1: والله عرفت
0: ايش اسوي. انا مصيبة. احنا برج العذراء من نتعلم بسرعة يعني ما ناخذ من الغير الا من راسنا.
1: اي
0: يعني شوية صعب يعني صعب انه يعني تروقني. اكو شغلات مثلا يعني عودتني عليها
1: اي
0: انه ما اتكل على احد.
1: شوف مرات اي حلو يعني مو بس اشياء مثلا معنويه او سلوكيه. احيانا تعودك انه ما تاكل دجاج تاكل بس لحم بعد, او تعودك انه مثلا شلون طريقه مثلا عمل فد شيء بالبيت. يعني
0: انت جبت على اكيد خوش نقطه. انا قبل كنت ما ارضى على اي شيء يعني ما ارضى على اي اكله معينه. لازم اكله معينه اخذها عاد حتى لا هسه الوضعيه لو خبز وبصل عام عادي كلش طبيعي.
1: الله يعني بسببها هي علمتك هذا الشيء
0: يعني تقريبا. والظرف اللي مر بالعراقيين كلهم هم علمهم
1: طبعاً.
0: علمهم هواية أشياء
1: طبعاً.
0: فأنا أشوف أنه يعني تعلمت تقريباً أنه يعني هذا يعني شلون يقول يعني هاي نعمة الله زين أنه لازم ناكل أي شيء
1: الحمد لله
0: زين. المعدة تنكرت بأي شيء
1: صح
0: وصحيح
1: كلش صح. علمتني شلون أحبك ممكن تعلمني أنسى, وصورت لي الدنيا قربك وعيني ما شافتها لسه.
0: وعلمتني شلون ترارارا شلون أحبك.
1: هلا حسين الشيباني نور الدنيا.
0: عيوني الغالية
1: شكرا للطلة الحلوة برنسنا.
0: تحياتي للجميع.
1: حي الله من قال. باي باي. أي شنو عندك وسام ماجد؟ الله راغب علامة علمتيني أحب الدنيا.

0: نتواصل معك
1: بإذن الله. بإذن الله بانتظارك. حياك الله دكتور معاليك منا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. وعليكم السلام. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور نصير. من جناب الدكتور إلى اتصال آخر. السلام عليكم.
2: صباح النور.
1: أهلا ببانجور.
2: شغلك.
1: هلا أبو ود. شبيك؟
2: لا أبو ست شوية يعني.
1: على شنو عودتك؟ على شنو عودتك ويج صرت؟
2: ويج يعني قالت لي يعني حسستني بنعمة النوم.
1: ها حلو.
2: اي والله حسيت له بنعمة كل العائلة يعني مو بس انا وامها. المعارف الها وين مرة يعني ما شاء الله ما تفشل.
1: نامت اخير شيء صارت تنام؟
2: ابد ولا يمه.
1: تبا للنوم.
2: هسه هم بيت جتها بالاربعة ونص امها دزت لي قالت احنا قاعدين.
1: يا الله فدوة حبيبي.
2: والله بالاربعة ونص قلت لها عاد عيب من العالم راح اجيبكم وجهي.
1: لا هي مو هنا الحكي، هي مو هنا الحكي، الحكي هم رايحين عنك وهم ما خلصت الا تقول لك احنا قاعدين، قول هذه شعليه فصلوا عني شويه.
2: اقول لك البارحه يعني ليله من العمر واحد هادي والله قعدت اشوف فيلم واكل فواكه ولعبت بلاي فتعايش عيشه. لا لا لا يعني أنا والله كنت تحت تروحي مشيت عزاب.
1: التقيت بنفسك أخيرا. ها
2: التقيت بموعد آخر.
1: زين
2: لا لا صدق يعني والفراش بكيفك تمدد عادي لا لا إيش تعيش البارحة الليلة إن شاء الله تنعاد للنوم.
1: يا ربي إن شاء الله يتمم عليك والله يهديها هاي الفصعونة وتنام.
2: آمين يا رب آمين.
1: صافي زوجتك على ماذا؟
2: والله شوفي الأصيلة تجي من بيتها هي مؤدبة ومحترمة وعندها عادات وتقاليد. أسهل العراقيين عادات وتقاليد يعني معروفة عند الكل يعني كلمة رجال تمشي. أكو أمور مثلا بالبيت الرجال مثلا ما له علاقة بيها.
1: زين
2: تطبخ شي تسوي مسحة اليوم كنسة غسلة هدوم أخرة هدوم ما له علاقة رجال بهاي السؤال ما يتدخل بيها. بس أنت اللي تقول لها يا بي الطبّة طالعة مثلاً بعلم من نروح لهيك عالم نلبس هيك شيء من نروح لهيك عالم نلبس هيك شيء من نطلع برا نلبس هيك شيء.
1: زين
2: فمو كل كل شيء مثلاً هي تجي تعرف أنت تعلمها واحدة اثنين ثلاثة وخلاص. أنت تمشي بأمور وهي تمشي بأمور هي تطبع بطباعك أنت تطبع بطباعها. أكو أكلات مثلاً أنا كنت ما أعرفها مثلاً شنو المسخن أنا ما أعرف المسخن
1: أي
2: من عرف وتعرف هاي الأكلات.
1: زين.
2: فكل من يعني يمشي حسب قوانين بيته يجيب الزين من بيته ويجي وانت تجيب الزين من بيتك
1: أقدر
2: تشتغلون به.
1: اي اقدر اسالك يعني سؤال شخصي
2: عادي
1: على شنو عودتك هي؟
2: على شنو عودتني ان اكون شويه اهدى. انا جيت متسرع يعني جيت متسرع ويعني شعب يعني حتى شعب
1: وعلى شنو عودتها؟
2: علشان أول ساعة حاولت على القاعدة من وقت.
1: إيه قاعدة من وقت.
2: إيه
1: لا لا هاي مو أنت عودتها هاي ود عودتها.
2: لا دودو نظمت لنا هذا الشيء يعني خافية كانت تقعد مثلا سد بالتسعة تسعة ونص. لا دودو هسه بالستة يعني ما شاء الله. بالستة إحنا قاعدين.
1: هو أنت أصلا تكيف تخليها تنام؟
2: شلون يعني؟
1: يعني حتى تنام أنت؟
2: لا لا حيل. لا لا
1: الله الله يحفظكم.
2: أريد نسوي أي شيء مثلا أي شيء يعني نرسم لها في الجدول الدودو ما يصير يعني لازم تضرب الجدول وتقعد بكيفها وتنام بكيفها. حتى الشيوخ وديتها تقرأ عليها وما ما بيها مشكلة هاي
1: الأمنة. هي شقد يا يوم يا شهر؟
2: هي هاي 15 10 يصير سنة
1: برج الميزان. لا إله إلا
2: الله. وش بهم الميزان لا يا الله.
1: لا يلا حبابين حبابين.
2: لا ما شاء الله قليل.
1: لا لا ماكو
2: شيء. الله يساعد رجلي.
1: هسه رونق تزعل مني وده تسمعني يمكن حبيبتي رونق تحياتي إليك. أحلى برج بالعالم الميزان. يلا في مالا.
2: الله يسلمك.
1: نورت يا غالي. شكرا شكرا صافي. باي باي. أي مرات مو مودك أبداً ولا جوك أبداً.

0: ولا طبعك أبدا ولا تقدر أبدا. بس يجي شخص أو يجي دوام أو تجي فتحالة وضع عام مثلا يفرض عليك تعيش بجو يخلق منك أو يخلق لك نظام ونمط جديد تتأقلم مع يكوكك من جديد، يعني تتكوك على الإعدادات الجديدة. فالزوجة تعلمك على شيء فيما يناسب الأسرة والعلاقة الزوجية. هواي النساء أنا شفت عودوا أزواجهم إنه شنو يلبسون، إنه شلون عودته على إنه يصرف عليها هواية، عودته إنه يعني والعكس صحيح. ناخذ اتصال.
1: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
1: ورد
0: يا هلا يا هلا، من وياي؟
1: عبد الله ابو ايهاب.
0: هلا وعبد الله، شلونك؟
1: خير اذا تبدا.
0: هاي شنو الزحام البارحه دزيته؟
1: سكتوا خليها اليوم، فريت انه هم بتبغى غير الزحام.
0: يا الله مكتوب لك.
1: يا الله
0: هلا بالغالي، شلونك؟
1: ساد راسي بخير اذا تبغى.
0: يسلم راسك يا طيب وحياك الله، وابنك على ما تربي وزوجك على ما تعودي وزوجتك على ما
1: ما تطلعها.
0: ايوه كده يا وديع. والله
1: والله شوفي بصراحه يعني انا عندي ام ايهم هايبرد كلش اقتصاديه
0: حبيبتي،
1: يعني مرات انا اتوتر فيها، ليش بابا امشي، ليش خلي اشتري لك
0: يا عين.
1: لا هاي مقتنعه كلش انا معها
0: كلش حلو،
1: بس شنو عندها شغله هي من النوع اللي تسلكني هوايه، اذا صارت مشكله بيناتنا صحيح تقول صح. بس اذا ركبت الشغله بعقلها يا يما جيبي لي سكتها.
0: ها يا برج هاي؟
1: برج الحوت.
0: برج الحوت، برج الحوت.
1: وانا العقرب.
0: اوه اولا انتم جدا متلائمين البعض
1: المفروض.
0: برج الحوت يسكت لك يسكت لك يسكت لك يسكت لك بعدين يبلعك.
1: هي بلعتني بلع.
0: لا حد ايده زايد يتقولون حوت وساكت ويغوص وملتيه بعالمه وحنين وركيك وظريف ترى اذا طلع راسه من البحر يبلعك والله
1: يا محمد.
0: زين على شنو عودتك هي؟
1: والله سويت لي سيستم بحياتي، سيستم جديد صراحه يعني. كانت حياتي أنا فالتون يعني، حتى لو بالأربع الفجر أشتغل أسوي شيء. أيوة. لا هذا صار عندي نظام،
0: نظمت حياتك.
1: بالضبط. يعني أقعد في هم ساعة مثلا، يوم محدد للطلعة، يوم محدد للشغل المكثف.
0: حلو.
1: فلان يوم نروح لفلان مكان.
0: زين أنت كنت. نعم. بهذا التعويد يعني كنت تصارع هذا التعويد وبعدين أخذت لانس مثل ما يقولون ولا لا؟
1: والله الصراحة أنا كنت ما حاب هذا الروتين. يعني أنا أحب أكون فري صراحة.
0: كل الرجال.
1: شوف أنا مرتي مو من محافظتي، مو من بغداد، من غير محافظة.
0: بلي.
1: فمن أوديها البيت أهلها أوديها إجازة بمشهر، يعني هي إجازة إلها وإلي الصراحة.
0: زين.
1: أخذ راحتي. بس بغيابها أحس أكون نقص كل الشبير.
0: يا عين.
1: صارت خربطة.
0: يا عين.
1: يعني لازم مصير.
0: طبعا طبعا هي
1: بحيث هي من ترجع للبيت ورا شهر تقول له هاي انت شو مسويش لاعب،
0: يعني شهر مره تعوف البيت يعني صعبه صعبه.
1: والله هي تريد ترجع بس انا ما اخليها.
0: انا الحكي شلونك زين انت تريقت؟
1: ظل البيت المطيره.
0: انت مو تحب اصدقائك والونسه، يعني تحب اصدقائك والونسه وهذه يعني قابل ايش عندك؟
1: بالضبط. لا هي بصراحة أنا اللي شفته إنه المرأة من الطب بحياة الرجال يعني صدق تنظم لحياته.
0: طيب خوش يعني ممتاز.
1: ورا كل رجل ناجح امرأة ناجحة عظيمة، يعني هاي كلش صحيحة
0: إن شاء الله. يعني على طول العمر مع بعض متفاهمين متوائمين
1: طول العمر. الله يحفظ
0: لكم أيهومي،
1: الله يحفظك تسلمين.
0: وتعجزون مع بعض هيك يعني.
1: ملام خيل هذا الموضوع.
0: بعد ما بيها حيل تروح شهر وتدسها شهر تقوم تتوسل حتى تبقى يمك. الله يعطيك العافية وتسلم لي الطلة الحلوة.
1: يطول لي عمرك، تحياتي لكم وللجميع إن شاء الله.
0: يا هلا يا هلا. شكرا شكرا يا غالي. حنروح بريك وبعد راجعين، فشنو انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: صباح الورد.
1: شلونك عين ستبان؟ شلون صحتك؟
0: اهلا اهلا.
1: الله يسلمك يا باسم ابو الفضل.
0: هلا بالطيب، شلونك؟
1: والله بخير ذات الخير.
0: يا هلا، وان شاء الله دائما انت بخير يا عيني.
1: الله يسلمك عيني.
0: ابنك على ما تربيه، وزوجك على ما تعوديه، وزوجتك شنو يعني بصورة عامة، ما أقصد شخصيا.
1: والله ستبان أنا عندي شغلة واحدة،
0: أي
1: وأهم شغلة وهم نصيحة، لا تخلي المصرف مال البيت بيد المرأة.
0: زوجتك على ما تجوعها يعني شون؟
1: لا يعني الميزانية البيت بيد الرجال، مو تنط مصرفك يعني مثل الموظف، خلينا نقول اكو يطر راتبهم للمرأة، وهي من يحتاج يطلب من عندها تعال يعطيني مثلا 50 25
0: 100. المرأة اكثر تدبير من الرجل، شكو بيه؟
1: لا هاي كل من ونظريته،
0: يعني مو كلهم باسم،
1: مو كل من اللي جاء يشوف يعرف هواي شغلات، يعني يسلم الراتب منها ورا اسبوع او 10 ايام يقول لك والله تعال دايني، يعني شنو الحكي هذا؟
0: اي غلط غلط
1: يعني ماما غيرت انت دع القياده للساق وتمتع بالرحله، يعني انت غير البيت، انت القياده تصير، مو المره تصير قياده البيت، يعني المصرف تصير كله بديها.
0: القياده عندك ماديا؟ القياده تتمثل بالماده،
1: بالماده او بكل شيء.
0: زين
1: يعني هي بالبيت او ويا الجهال او شو اسمه، لازم تصير قياده بيد الزينه، ما تصير بيد المره.
0: يعني الرجال يتسوق
1: عافية،
0: والمرأة بس تطبخ.
1: المرأة تطبخ هي مثلا عشان تعال نفسي من يردون شيء كله، يعني ما المرأة ما أطلع أبد، إحنا أنا طبعه يختلف عن العالم، ما أعرف.
0: ما تطلع المرأة؟
1: لا ما عندي.
0: ما عندك مرة تطلع؟
1: إيه يعني مثلا مسواق ما مسواق ماذا تطلع مثلا نستر هاي شغلات ملابس أو للجهة مثلا نطلع سوهي.
0: زين. انت طبعا ناقشتني على غير موضوع، انا موضوعي ثاني بس حلو النقاش وياك، يعني اوكي هذا الموضوع. تنطيها مصرف؟
1: شلون لا،
0: خاش
1: مصرفها ماشي، مصرف الجهال ماشي، مصرف اضافي يعني حاط مثلا خلينا نقول فلوس البيت من تحتاج شيء
0: طوارئ
1: يصير شيء، ما تروح مثلا تطلب او تروح تتداين، او ما عندي هذا الشيء الحمد لله والشكر.
0: جيد،
1: اي يعني الفلوس موجوده، تحتاج شيء مثلا صار شيء ثقيل.
0: هي شنو تعلمت منك؟
1: تعلمت من المصداقيه.
0: هلا انت صادق؟
1: صادق يا كلش.
0: زين حلو
1: الحمد لله.
0: وانت شو تعلمت منها؟ شو تعلمت منها ابو الفضل؟
1: والله شو تعلمت منها؟ الحمد لله كل شيء تعلمت منها زين، تعلمت منها.
0: الله،
1: والكذب ماكو بيناتنا،
0: علي منها الكذب، والله الدنيا ما تسوى يا ناس والله العظيم. يعني ذول اللي يكذبون بعد عندهم خلق يكذبون والله.
1: اي اكو واي
0: والله ما تسوى والله العظيم، ولا
1: والله العظيم اكو واي وعندهم تسوى.
0: اي صح
1: اي اكو واي وعندهم تسوى، مو بس هيك.
0: الله يحفظ لك اختنا،
1: الله يسلمك
0: ويديمك إلها وكلش نورتني.
1: عندي شغلة أتعذب عليها،
0: اللي هي
1: يعني شلون واحد يودي مرته أسبوعين ثلاثة لأهلها؟ والله ما أعرف، أنا بهاي حياتي ما أدري شلون.
0: أكو صير هيجي، خصوصا إذا المرأة بعيدة عن بيت أهلها جغرافيا، أو مثلا ما شايفتهم فترة طويلة، أو يصير فت حدث مثلا بيت أهلها، ليش لا بس بعدين خلي أقول لك شيء، يعني هاي الجنابك ولكل المستمعين، مسألة أنك

0: أفضل الصلاة والسلام على
1: عليه وآله.
0: قال أوصيكم بالنساء، أوصيكم بالقوارير في خطبة الوداع.
1: صح،
0: احنا ولو راح اطلع يمكن الموضوع شويه سفان، يعني احنا كنا نعيب على الغرب، بس شوف الطلاق عندنا 5 يتزوجون و10 يطلقون.
1: اي
0: ليش؟ يعني ليش الرجل ما يطول خلقه على المراه؟
1: صح،
0: الطلاق بيد الرجل والمراه مخلوق ضعيف، يعني يقدر يعودها بكلمه طيبه، يقدر يعودها على ما يريد.
1: صح.
0: وبالنسبة للتعويض هو يجي من منطلق المحبة والألفة والنظرة الحنان، نظرة نظرة ما وصى به الله ورسولنا.
1: نعم، أحسنت أستاذ أبو علي، نورت والله يطول بعمرك ويحفظ لك عائلتك.
0: الله يحفظك، اللهم يحفظك
1: ويحفظك. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في البرنامج.
0: الله يحفظك.
1: أهلا يا غالي، شكرا.
0: أهلا، الله يسلمك، أنت الأغلى.
1: حياك الله. يمكن الهداوة تخليك، مو يمكن، أكيد الهداوة تخليك تعرف تتفاهم ويا الآخر، وتخليك تعرف تفهمه، وتخليه يعرف يفهمك بالهداوة. اهلا بمشاركاتكم اكثر، وناخذ اتصال. بانجور.
2: الو،
1: مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: بانجور.
1: بانجور،
2: الله يخليك يا شبان، تحياتي لحضرتك والمخرجين والمستمعين جميعا.
1: استاذ ابو وفاء جميل، شلونك؟
2: الله يخليك، الله يخليك شبان.
1: يا هلا.
2: نعم، انا سمعت السؤال.
1: طيب،
2: يعني بصراحة أعمل من شيء عملي، يعني من الناس اللي أعرفهم وسمعان بيهم، يعني منا أو منا. تجليل الزوجة مطلوب ولكن بحذر شديد. أعرف مثلا أشخاص أعجب بزوجته لجمالها أو لعلمها أو كذا، وكان علاقتها زينة بها، فمن محبتها إلها قام وسجل مثلا عند عقار العقار اللي قاعد نبيعه، وربما عقار آخر سجل باسمها.
1: طيب،
2: للأسف أنه كثير من عندهم بعد فترة
1: تختلف عليه.
2: أي نعم، بدلت عليه وخلتها في موقف محرج.
1: لا إله إلا،
2: يعني خلتها يشوف نجوم الظهر مثل اللي يقول. هذا طبعا غلط، أنت ما خالف تدللها، ولكن حتى التنطيع في الشيء محدود، يعني مو كل السر ومالتك، بحيث إذا لا سمح الله صار خلاف بناتهم قلت لك، وصارت أعرف يعني شخصية نعرف هذا الخط، قلت فضل الباب يوسع جمل هذا البيت مالي، وهي بيت فقر، أنا أعرفهم يعني حسب معلومات عائلتي، بس أنا عائلة فقيرة
1: بلي.
2: وهذا الرجل هو بيت مشتري فلوسه درهم، هي ما تعمل عدها. أذكر مرة حالة إذا سمعتها من إذاعة الرشيد مال كركوك.
1: نعم،
2: بالذات عنده رجل اكثر من بيت مسجل واحد وعدم بس مسجل هم ورجال كبير، اما كبير ولا صغير، هم قالت له باي باي، هاي انا طلقني وحسيت لي
1: حالهم اللي هوايه سافره وطلعت ويا زوجها للخارج وهناك انفصلت عنه، يعني لان سنتها
2: اخرى. هاي راد القصه طويله، العفو، يطلعون برا. يوم نشوف الوضع هناك غير شكل، وأنا جبت حالة سورية مرة، طلعت امرأة سورية يعني بنقاشها مع زوجها ما لها أي حق الطلاق، الرجل مدللها، ولكن هي على قولة المصريين عاملة تمشي على حل شعرها، واضح جدا يعني
1: فوق القهر النوب السوريات
2: 20 ورقة تجيها و 2000 يورو طبعا مطلقة عندها أولاد، تقول لك أنا أخذ حريتي أحسن.
1: صح،
2: فالحرية لازم تكون محدودة ضمن حدود، مو حرية مطلقة.
1: طيب، نورتني أستاذ أبو وفاء.
2: حياكم الله.
1: شكرا، حياك الله، مع السلامة.

ناخذ اتصال بعد. مرحبا. الو. مرحبا. علمتني شلون احب، علمني كيف انسى.

0: صباح الورد عليكم، صباح الحب عليكم. نتعلم من بعض هواية، نتعلم أشياء في مصلحة بعض هواية، نتعلم أشياء ممكن لأجل التعايش مع بعض، سواء كان داخل الأسرة، داخل العمل، داخل حتى وأنت داخل المول مثلا، حتتعلم أمور هواية حتى تعرف تتصرف صح داخل هذه الأماكن. على العموم نعود إلى مشاركاتكم أحبابي، وحناخذ آخر اتصال في هذا الموضوع. ابنك على ما تربيه، زوجتك زوجك على ما تعوديه، زوجتك على شنو؟ صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا،
1: مرحبا سيد سامي.
0: أهلا أهلا، من وياي؟
1: أنا عبد العزيز.
0: أهلا أستاذ عبد العزيز، شلونك؟
1: والله الحمد لله. موضوعكم اليوم حلو صراحة.
0: يومية حلو.
1: هو يومية لأن تبعكم في الدوام، فرت الدوام.
0: نعم.
1: الموضوع شو اليوم على الزوجي على الزواج؟
0: أي.
1: ويكون حساس.
0: أي.
1: والله صراحة سيد يعني إحنا زوجتي علمت على السفر، على المغامرة. ما تخافي شيء، صريحة وياي. وهي علمت لك الحنين.
0: الله.
1: اي أيوة والله.
0: الله.
1: يعني انا ما كان عندي حنين مثلا، ما اهتم ابالي.
0: يعني
1: ما اهتم لحد.
0: مشاعرك كانت مو بهالليونة ان صح التعبير.
1: عافية. اي ما لا ابالي، يعني ما اهتم لاي شيء اصلا.
0: الله.
1: لا من زوجت وبالعشرة لا شو صار الحنين، حنين عليه اكثر شيء.
0: يا عيني.
1: ايوه الحمد لله.
0: عندكم اطفال؟
1: اي عندنا طفله الحمد لله.
0: حياتي طفله، اعتقد هذه منافسه قويه لها.
1: هي الحدث زينه وعلى مغايره من الكل.
0: بعد بعد.
1: بعد بعد هذا سؤال بعدين باتي صرت 5 عمر زينه.
0: اي عودة. شنو اسمها بنتك؟ شنو اسمها؟
1: ريم.
0: ريم. ريم حبيبتي. على شنو عودتكم اثنينكم؟ ربتكم على شنو ريم؟
1: منهم
0: منهم. حياتي. الله يحفظها ان شاء الله، ويحفظك لاختنا. وكلش نورت استاذ عبد العزيز.
1: شكرا جزيلا.
0: اهلا بالطيب، مع السلامه. باي باي.

0: بالجناح وبالجنايات واللي صارت هاي الكيدية زمن الدعوات الكيدية. لعن الله كل من أقام دعوة كيدية على إنسان بريء، الله يلعنه، وإذا راح فلت منها إن شاء الله في بيته وفي أولاده وفي مستقبله بإذن الله. شقد ناس انظلمت بسبب أنه هيك مخثوث منهم يعني. حربي شلونك؟ صباح الخير والعافية، إن شاء الله تكونون بخير. ترى قمة الطموح شوية راحت بال، وأحب أقضي اليوم بدون أي صدمات، أضحك بالوجوه بغير راحة بال، واصبر لو ليالي العسر ذكرني ويلتمن علي مشتتات البال، وانفضها النفض وانهض ولا تشني. كلك ذوق يا حربي يا ذهب. حنروح بريك، اوكي، بريك التسعة، بعدها راجعي لكم، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

سيفت المشكلة. ما سيفت سواء كان، وأني ضد هذا الشيء طبعا، وعتب كبير على الرجال. أي رجل يمد إيده على مرة مهما كان غلط غلط، هاي تمس رجولتك يعني. المهم بس ممكن يمد إيده، إن ممكن كلمات نابية، يشتمها، ما أعرف شنو، يقلب البيت، ما أعرف شو يسوي، قصر وياه. شكت حلو هي مس سيف ما عدها هاي. لا لا كيفك، لا لا لا لا لا لا لا لا تضربني، لا تضرب. فما السيف تبدي وياك صفحة جديدة في الدشوية، كلش عادي. كلش عادي. وهسه كان مسويها مكعبات زين، وتقول لي اصب لك غدا. زين زين، والمشكلة اللي بيناتنا والله ايش قد تتمنوها عليكم الله هيك واحدة. بالمناسبة هسه ماكو هيك شيء، هسه هي تبسطك يعني، اذا فتت تقول لك شبيك، شو شايل خشمك، فتت شو، لا هلا ولا هذه، لا هلا وحبيبتي، لازم حبيبتي. يمكن بناتنا بأريافنا العظيمة وقرانا العظيمة، بنات الريف والقرية هيك يعني، لأن تربوا على احترام الزوج وعلى استيعابه. هو مو حتى أنا والله شنو أحترمه وأستوعبه فأخليه يتوحش ياخذ راحته، والله هو أنا متوحش فخلي استوعبيني. لا، بس يعني إلى قدرة الزوج، إلى هيبته، إلى قيمته. هنا عندنا أديله في البوكس في مناخيرك، أديله في البوكس. والله أديله في البوكس في الأخيرة، أبو راسي مربع. أي سوين ما الرجال يقولها حبيبتي، ممكن أحكي وياك؟ لو مالك خلق، عصبية، يشوفها عصبية يخاف، حتى غدا ما يريد. نكمل مسيجاتكم. وصائب من ألمانيا، صباحك ورد وعافية يا عيني، شنو هالصورة الحلوة، شكرا يا طيب أنت. أزاد أبو جعفر، صباحك ورد وعافية، اليوم شبيكم، شو لا اتصالات قوية ولا مسيجات قوية، أكو شي صاير اليوم؟ شقد بالشهر 14 أيلول، ماكو مناسبة، هم سرعة البنزين وعلى الغاز، واحد ما له خلق، شنو معقولة مستمعينا كلهم من جماعة اللوريات؟ هيك يعني؟ والله؟ أهم شيء علي محمد دازلنا صباح النور والعسل من بابل، والله أنت الوفي، أقسم بالله، وهذا لايك قلب إلك، يلا. صباح النور والعسل من بابل، صباح النور والعسل من الكرادة والدبس والحلاوة الشكرية من الكاظمية، صباحك دهين النجف. أي إذا هيك نقلل بانجور عيني، ما نطلع يومية ونقلل الزمن مالته، والله حتى نطرح هذا الموضوع على الأساتذة يعني. لا اتصالات كافية، وتحكي تعاركون وياك ستبان، شنو هاي الريد نخابر، ما حد يعطي مجال، يلا هاكم مجال، ترابة والذري. كل شيء ماكو زين. هسه دي تقوم بعد ايش بعد خراب مالطة، سدوا التليفونات، يلا ذب التليفون يم الجير، يلا ما اريد. الأستاذة السحر الخفاجي، صباحات كلها خير وبركة، مصحوبة بالأمل والتفاؤل والفرج لكم ولكل مستمع

0: ولكل من يستمع لكم أيها الكرام جميعا، وللعزيزة بان، عزيزة بان أنتي نورتيني يا غالية. سليم الجعفري يقول مشت بيك السنين معاتة ويا الريح، ريح ملونة وكل لون يشرب لون، لون أصفر ولون أحمر ولون أسود، ولون البيه كلها انخبطت بفد لون. مشيت وسكت جدامك محطات العذاب وموت ما لعيون، حفرت بنظرة الحسرة على الحيطان الما كلها التعب وجفوف اللي يودعون. للشاعر عبد السادة العلي، الله صح لسانك واختياراتك الرائعة يا أبو السيف. أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية والمسرات، تحياتي لكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين وجاسم أبو موسى ومستمعكم سليم. شكرا يا غالي. أبو دلة بعث لنا فويز ويقول من ذاكرة الزمن الجميل، الله لعلي العيساوي خل نتعاتب بكلمة شوق وحنية. يلا خلي نسمع الفويز لأبو دلة.
1: أحلى صباح وأحلى بانجور لملكة المايكروفون الأخت العزيزة ستبان، ومايسترو الإخراج أستاذ وسام الغالي، وأصدقائي برنامج المحترمين.

تغفر وترزق وتكرم وتحفظ كل أحبابنا وأعزائنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام. الله يسعد صباحكم بالخيرات. تحياتي للغالية الأخت أم أمير والمخرج والمستمعين. وبعث لنا فويس خلي نسمع شنو المشاركة.

0: والله ذولا بس هذولا صح والله العظيم. هذولا من قبل مفتهميها صح
1: والله. لو النبي يا عابد.
0: علي القيسي بونجور أبو حسوني.
2: صباح الخير علينا وعليكم وعلى أذاعتنا الكريمة رشيد أفهم، وتحياتي لأخيتي الغالية سدوان موسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا والمستمعين من الألف إلى الياء، تحياتي لهم جميعا. ستبان مع الأسف البارحة نادينا نادي الطلبة خسر أمام النفط بنتيجة 2-0. يعني والله ما أعرف يا ستبان، صارنا 23 سنة نعاني بدون بطولات بدون كل شيء، يعني لاعبين نادي الطلبة صار لهم 9 أشهر بدون فلوس. يعني إلى إدارة نادي الطلبة والله ما أعرف، وإلى وزارة التعليم العالي انقذونا، انقذوا هذا النادي، هذا النادي العريق، النادي الجميل، النادي الأنيق، أنيق العراق. أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي.
0: حياك الله يا أبو حسوني، والله نادي الطلبة يعني تحية لأبطال نادي الطلبة. بس الإهمال لا تتوقع منه يجيك شيء، أي شيء، أي حاجة تهملها، أي تصرف تهمله، موهبتك، موهبتك إذا تهملها تندثر تموت. العتب على اليمن. عافية. أركان أبو حمزة صبحكم الله بالخير، صباح الأمل بالله ودعوة للتفاؤل بيوم جميل. تحية كبيرة إلى مسز بان وكل المستمعين. أركان أبو حمزة نورت، شكرا. لؤي محسن صباح الخير والورد والياسمين عليكم وعلى جميع المستمعين لبرنامجكم الجميل. أخوكم لؤي محسن أبو حسن المجتبى، نورت أستاذ لؤي وهلا هلا. فارس من ألمانيا، أجمل راحة في الحياة أنك تسلم أمرك لله وتقول اللهم اختر لي ولا تخيرني فأنت أعلم بما هو خير لي يا رب. صباح الخير، صباحك سعادة ونوير. عباس الحمداني، ربنا اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وحمدك فأكرمته ودعاك فأجبته. صباح الخير، صباحك سعادة. أبو يوسف من ديالة، صباح الخير والعافية عليكم وعلى كادر إذاعة الرشيد وإلى الستبان الموسوي فيروز العراق وبلبل الصباح. أتمنى لك دوام الموفقية والنجاح بوجودك ودعواتك يا غالي. شكرا لهذا الكرم الجميل وتحية كبيرة إلى ديالة الكريمة. أبو دلة بعث لنا فويس.
3: تعودت كل يوم أشوفك يا حبيبي، تعودت لا تظن أقدر أعوفك عني لو يوم يوم بعدين، وانت دنياي وحياتي وانت دفتر ذكرياتي وصورة بعيوني اصبحت، صورة بعيوني اصبحت.

0: حياتنا إليك ستبان، موضوعك اليوم كلش حلو. أهم شيء الرجال لا يصير ستيرن يمنه. شنو راح تقولي لستيرن يمنه؟ يعني مثل أبو بدر بباب الحارة، هاي أهم شيء، والباقي كله يهون. حياتنا لكم، وأخوكم أحمد أبو دلة.
1: هو أنا عرفت ستيرن أبو اليمنة حتى عرف أبو بدر بباب الحارة؟ والله أنا لا متابعة باب الحارة ولا علم دار. بس شنو يقصد إذا أنت متابع أبو بدر؟ وين أبو بدر اللي يفزع عنه؟

0: يعني أنا ردت أعرف إيش عودتها، إيش علمتها، إيش تصرفت، أوكي؟ وهي على شنو عودتك؟ يعني بغض النظر، هي مو نصيحة، يعني دير بالك يجي، دير بالك يجي. تحياتي لك أبو دلة، ويسلم لي الصوت والطلة. هذه الأغنية منو اللي غنيتها؟ اكتب لنا يا عيني. زين. ناخذ بعد منو؟ خلاص وسام ماجد عنده. لا، حسن الزهيري عنده فويس ومسج.
1: صباح الخير ستبان. للعلم أغلب اللي راحوا بجرائم كيدية ونحكم عليهم بالإعدام وتنفذ بحقهم إعدام، فيما بعد إذا يستجد عندهم أدلة تثبت بأن الحكم كان باطل بحق متهميهم بسبب شاهد الزور، من إمكانهم بأن يرفعون دعاوي وينفذ حكم الإعدام بحق شاهد الزور. هواي ناس راحت بالمخبر السري وغيرها والجرائم الكيدية. تحياتي لحضراتكم والقراد والرشد.
0: تحياتنا لك أستاذ حسن. يقول لكن للأسف بحكم العادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا، أغلب ذوي المجن عليهم بعد توفر الأدلة التي تشير إلى براءة ذويهم، ولكن تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ذويهم، يتجهون إلى الحل بالطرق العشائرية وتسوية الأمور بالفصول العشائرية، وهذه الأمور تسببت بضياع دم مسلم وتخليص المتسبب ببعض الأموال. نعم للأسف. نعم. أبو مصطفى، صباح بانجور الجميل من أحلى ببغاء ستبان الجميلة. صدقة يشي ببغاءات الحلوة، صدقة حبيبي. الله هذا يحكي أبو مصطفى، إذا يحكي يعني دزلي بصمته. شكرا جزيلا لك الأبو مصطفى ولكل المستمعين. هذه الأغنية هدية.

صباح الخير مستمعينا في كل مكان. الاثنين 14 سبتمبر 2026، عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق ضمن فقرة برنامج عراقي أو برنامج أو فقرة عالم عراقي. بس حلوة فكرة عالم عراقي برنامج مفروض. أوكي، صباح الفل عليكم مستمعينا وعلى صحيفة الصباح الرسمية. على صفحتي الأولى نطالع

لدعم قطاع السياحة. النقل تتجه لتفعيل الاتفاقيات البحرية مع روسيا ولبنان. من الصباح مستمعينا ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

0: الإعلام الأمني، قواتنا جاهزة التسلم، عفوا، الإعلام الأمني قواتنا جاهزة لتسلم الملف الأمني في 30 من أيلول. تفاصيل أول لقاء إيراني خليجي حول هرمز بمشاركة العراق، واليوم الإعلان عن مسار جديد لعبور هرمز بخطة اقترحها العمانيون وتبناها السعوديون والقطريون أيدوها. المالية النيابية ترجح فتح باب التعيينات في موازنة 2027. الزيدي: العراق يجب أن يستعيد مكانته مع دول العالم. سحبت ملايين الدولارات بأسماء وهمية، كشف كواليس إغلاق شركات الصرافة بمطار بغداد. المالية تطلق 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين، والعراق يحتاج إلى أكثر من 10,000 مدرسة. الشلامتشة ومندلي والشيب: العراق يحدد مواعيد إعادة فتح 3 منافذ حدودية مع إيران. وفي مدينة النهروان الإسكان 1,000 وحدة سكنية مجانية و10,000 قطعة مخدومة. في الصفحات الداخلية من المشرق: المديرية العامة للماء، مشروع ماء الكفل يحقق 75.81% نسبة إنجاز فعلي متجاوز المخطط له. شركة نفط ذي قار تستثمر مشاركتها في معرض النفط والغاز لاستكشاف فرص التعاون التخصصي. والنقل البري يقيم محاضرة توعوية حول التغير المناخي وآثاره البيئية. وزير النقل يستقبل السفير البرازيلي ويبحثان أفاق التعاون المشترك في قطاع النقل. المدير العام لشركة الحفر العراقية يبحث مع المدير العام لشركة سينوك آفاق التعاون والعقود الجديدة. أنشطة الوزارة: محاضرة حول التحول الرقمي في قطاع النقل. والبريد العراقي يقيم ورشة تثقيفية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. التخطيط تكشف تفاصيل الإطار الاستثماري لموازنة 2027، وجامعة الموصل تطلق مشروعاً للطاقة النظيفة ب40 مليون يورو. وزارة الصحة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية تعلن عن دعوتها للاشتراك بمناقصات في نشرت في المشرق. اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 28 دولة. انتهت مطالعتنا في عناوين صحفنا الصادرة لهذا اليوم مستمعينا، لكن بنجور يستمر حتى 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: الساعة الآن

0: بونجور، صباح الورد عليكم. على الواتساب مشاركين حسين الشيباني وسحر الخفاجي وأزاد أبو جعفر. بعد سحورة تقول حبيبتي بان أبو بدر رجال حوك مكفخ. أي الراقي أبو دلة غنى لفؤاد سالم. عزيزي وسام أغنية حاتم مو وقتها أبدا، يعني بس لا بتشيتي. أوكي حبيبتي، هو يريد يبتشينا وسام، هو أصلا يقعد من الصبح يقول لك صاير ينام من وقت، يقولوا له شبيك. فينام من وقت خطيه صاير، وهاي حتى يداوم من وقت حتى يجي بتشين. والله يا برج الدلو هسه تطخ بعقله، يقول انطيني شعر انطيني شعر، يطلع لي اغنيه اجنبيه وراها. يعني هو برج الدلو شنو؟ برج الدلو هو عايش يصدمك، يخالف توقعاتك. والله يعني انت تقول هذا ديباو عليه وديباو عليك. عرفاني دباو عليه، يسوي نفسه ديباو علي وراك. لا مو عليك حبيبي، علي حمودي هو كذب يباو عليك. ايه والله. اطيب ناس واحلى ناس، وتحيه لمواليد برج الدلو. حسين الشيباني مواليد برج العذراء، شلونك؟
1: ستيرن اليمنى هذا بالسقوط جت.

أكثر واحد تخاف منه في حياتك؟ شوفوا أنتوا أيام المراهقة مثلاً، أيام ما صرتوا شباب، شنتوا تخافون من أبوكم مثلاً؟ يعني تخافون منه مثلاً قدامه تخافون منه، بس بعدين تجيك مرتك تخاف منها قدامها وراها. والله بس لا خطية، هم أنتوا غير يدورون الستر والخاطر البيت والأولاد. زين اي على مود الجهال انت تحبها وباقيها. بعدين كبرتوا وعمركم ما يسمح على اساس قدام العالم ما اعرف شنو، فمشيها هيجي تزع حذائك برا وتفوت للبيت وتمن ما توقع سيش رايده منك قابل. والله من تلوي بوز هدللها جيب لها فلوس نطيها وما أدري شنو هاي. وهذا عمرك، أمك حبلت بيك 9 أشهر على ودي تعيش هاي الحياة السعيدة. يلا أكل أكل أكل لا توقع. أكل من قدامك واسكت اسكت كارلوس.

0: اهلا مهندس احمد، يقول السلام عليكم ستبان. اني المرمر مال بيتي ابيض وبي دمارات، وانت تخيلي معاناه اللي اني بيها. بتعلمت باليه لسه. المفروض تتعلم فن الباليه، رقص الباليه حتى تفوت على اطراف اصابعك يعني، وحبذا اذا تمشي هيك شويه على الحائط يعني، شوف شلون ما ادري دبرها. او تكون عندك العصا السحريه تطير. تحياتي لك والله يعمر البيت بوجودك عيني. الأخ أزاد أبو جعفر بونجور. أزاد
1: صباح الخير ست الغالية عليك وعلى سيد المخرج، ربي يحفظكم ولا ننحرم من عندكم جاه محمد وآل محمد. اللهم احفظ العراق والشعب العراق من شماله لجنوبه من شرقه لغربه. أنت السميع العليم يا الله، ربي يحفظكم، سلامي للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخونا الغالي، صباحك ورد وعافية، والله يحفظ عراقنا العظيم الحبيب ويحفظ بغدادنا الجميلة ومحافظاتنا الكريمة وناسها الكرماء الطيبين البسطاء، وبنفس الوقت اللي تحيطهم الفخامة والكرامة والخشوم العالية. العراقي خشم عالي مهما يمر عليه من أسى معيشي، أسى اقتصادي سياسي، بس خشومنا عالية يا أخي. ما نقدر، إحنا ملوك الأرض. أي يلا نسمع اختيار وسام ماجد ونرجع نكمل.

تعرفون شنو أغرب شيء بحياة الإنسان؟ أهلا بيكم على المسموع. الغريب أنه الإنسان طول عمره دا ينتقل من مرحلة لمرحلة، من نسخة من نفسه إلى نسخة ثانية. الطفل يكبر ويصير طالب، والطالب يتخرج ويصير موظف، والشاب يدخل مرحلة مسؤولية، يمكن زواج، يمكن عائلة، يمكن شغل، يمكن يختار طريق مختلف تماما عن اللي كان يتخيله. بس مو كل انتقال بالحياة يكون واضح للناس. أكو مراحل ننتقل إلها من غير ما أحد يدري. مرحلة نكبر بيها من الداخل، نصير أهدى، أقل اندفاع، نعرف شنو نريد وشنو ما نريد. أشياء كانت قبل سنوات، بل ممكن قبل أيام، تكسر خاطرنا. اليوم يمكن نبتسم عليها ونقول هالأشياء شلون كانت تهمني لهالدرجة. أكو مرحلة أحبابي اسمها التخلي. مو شرط نتخلى عن أشخاص، لا، مرات نتخلى عن أفكار بهالأشخاص، عن عادات، عن خوف، عن صورة قديمة رسمناها لنفسنا. يمكن كان الواحد يعتقد أنه لازم يرضي الكل حتى يكون محبوب، حتى ما يعاني من الفقد. بعدين ينتقل لمرحلة يفهم بيها أنه راحته مو أنانية. يمكن كان يخاف من الفشل، وبعدين يوصل لمرحلة يعرف فيها أنه الفشل مو نهاية الطريق أبداً، وإنما مرات هو الطريق نفسه. الأجمل من هذا كله أنه الإنسان مو مطلوب منه يبقى نفس الشخص اللي كان عليه قبل سنة أو قبل 5 سنين أو حتى قبل أسبوع. غير يومية لون. احنا نتغير لانه الحياة تعلمنا نخسر، نربح، نتعب، نفرح، ننصدم، نلتقي بناس ونفارق نفس الناس. وكل تجربة تترك بينا شيء، اما درس او شيء اخر. بس اكو سؤال مهم، من تنتقل من مرحلة الى مرحلة، ايش قد تاخذ وياك من المرحلة القديمة؟ او المرحلة القديمة ايش قد اخذت منك؟

أخذ خبرتك وخلي وجعك بمكانه، أخذ الدرس واترك الخوف، أخذ الذكريات الحلوة واترك الأشياء اللي تستنزفك. وإذا أكو شخص أو موقف انتهى دوره بحياتك، مو معناها الدنيا انقلبت أو أنك خسرت، يمكن معناها أنت خلصت، أو بين قوسين خلصت مرحلة. أي أحيانا أصعب انتقال مو من بيت البيت ولا من وظيفة لوظيفة أخرى أو من عمر العمر، أصعب انتقال هو لما تنتقل من شخصية كنت متعود عليها إلى شخصية جديدة ما تعرفها بعد، والأغرب أنك تحب هذه الشخصية الجديدة. وهنا لازم يعني نصبر على نفسنا، لأن مثل ما الطفل يحتاج وقت حتى يتعلم يمشي، الإنسان هم يحتاج وقت حتى يتعلم يعيش نسخة جديدة. فإذا اليوم أنت بمرحلة انتقالية لا تستعجل، يمكن أنت مو ضايع، أنت بس بين مرحلتين، مرحلة انتهت ومرحلة جديدة بعد ما أخذت شكلها الصحيح والكامل. لا تخاف من التغيير أبداً، يمكن الباب اللي دا ينغلق وراك هو النفس اللي دا يفتح لك طريق ما كنت أصلاً متوقعة. وتذكروا دائماً الحياة مو مرحلة واحدة نعيشها ونخلص، لا، الحياة مجموعة مراحل، وكل مرحلة تعلمنا شلون نصير أقرب للإنسان اللي نريد نكونه بالمستقبل. أترككم بخير وسلامة، وباكر أحلى من اليوم إن شاء الله مع بانجور بعد 7:30 الصباح مع ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

0: الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو يعني
7: الرشيد FM 24 ساعة

0: وين؟
1: يلا شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علينا.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
1: الرشيد اف ام 91.5
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم
3: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الحلبوسي والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. السفارة العراقية بدمشق، تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. رئيس هيئة المنافذ، لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. الخارجية الإيرانية، لم نتدخل في الشأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. وزير الطاقة العماني، مضيق هرمز سيفتح. قائد القيادة المركزية الأمريكية، مجهزون جيدا ومستعدون لأي طارئ. فاينانشال تايمز، إيران طلبت من روسيا مسيرات لاستخدامها ضد أمريكا وإسرائيل. طقس العراق، انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامة تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش
1: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

معكم إلى نشرتنا الإخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وصل العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء غادر العاصمة بغداد متوجها إلى باريس في مستهل زيارة رسمية تشمل كل من فرنسا وألمانيا. ذكر المركز الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن الجانبان تناولا أيضا خلال الاتصال مستجدات الوضع الأمني في المنطقة إلى جانب التطورات في الساحة اليمنية. أعلن جهاز أمن إقليم كردستان في بيان أن 5 صواريخ استهدفت فجر اليوم مناطق حدودية في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بالخسائر أكد أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات. وفي ختام البيان دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن سقوط الصواريخ وعدم لمس بقاياها أو حطام الطائرات المسيرة، وذلك حفاظا على سلامتهم. أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي أنه لا تهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر، موضحا أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة. وأكد أن المنافذ الحدودية تمثل اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق التوجيهات الحكومية مسؤوليات مشتركة لجميع الدوائر العاملة، ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، وأن لا مكان للتهاون في حماية المال العام ولا للسماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون. قال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري إن الوزارة رفعت مستوى جاهزيتها بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد من خلال إعداد خطة أمنية ومرورية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للطلبة والكوادر التعليمية وضمان انسيابية حركة السير. أخيرا أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران لم تتدخل في الشأن اليمني، مشيرا إلى أن الاتفاق مع عمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة البلدين. وقال في مؤتمر صحفي إن ما اتفقت عليه إيران وعمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين. وتابع ليس لدينا أي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن، لكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
7: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

منجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. رئيس هيئة المنافذ لا تهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. الداخلية ترفع جاهزيتها استعدادا للعام الدراسي الجديد. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية لم نتدخل في الشأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. وزير الطاقة العماني مضيق هرمز سيفتح. قائد القيادة المركزية الأمريكية مجهزون جيدا ومستعدون لأي طارئ. فاينانشال تايمز: إيران طلبت من روسيا مسيرات لاستخدامها ضد أمريكا وإسرائيل. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عمار يعني حتى الأغاني مالته بها معلومات قيمة. هسا عرفت شنو فوائد الطسات مثلاً؟ إنه شلون بلش قال هو هذا إنه إذا نعاست فإذا بدون طسة يعني درر أنت تقدم للعالم درر. زين درر هو أنت اليوم من اللبس يعني من اللون اللابسة أنا قلت لك بداية قبل الحلقة. المهم تحية لكل مستمعين أكيد اللي راح يكونون ويانا، تحية لكل اللي يسمعونا مثل ما ذكرت في بداية الحلقة على أثيرنا 91.5 FM، واللي يسمعونا على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية لكل اللي يشوفونا هسا على التيك توك وبثنا مباشر بإذاعة الرشيد.

بحلقة من الحلقات أخذنا موضوعة أو سؤال سألت لكم إياه، شنو موضوعة حلوة هاي، درجها عندك ترى بالقاموس. شنو الجمل اللي تسمعها من الطرف الآخر وتعرف بأنه أنت شغلتك ما راح تصير؟ مثلا أكو إحنا عندنا كلمات ممكن نستخدمها في بعض الأحيان في سبيل أنه يا أما نخفف الضغط على المقابل، يا أما ما نريد نحرج المقابل، يا أما مثلا يعني ما نريد كلش نكسر بخاطر المقابل وغيرها. اليوم سؤالي راح يكون شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني مباشرة بعد ما تسمع هذه الجملة أو هذه الكلمة سوري تعرف انه اكو مشكلة، يعني الوضع لا يصح على قولتهن. شنو الكلمة او الجملة اللي تسمعها من شخص؟ اوكي، اكو بعض الاحيان اكو اشخاص عندهم فجمل معينة خلاص نعرف هذا من يقول، يعني احنا هسه كبنات مثلا من نعرف تعاي اقول لك هاي شوية بها جرة على قولتهن، اقول لك يعني اكو لو مثلا نفاق، لو نقل كلام، لو يعني هاي. فأنتوا هماتين قلوا لي شنو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني أو الشخص المقابل من تسمع هذه الكلمة أو الجملة تعرف أنه أكو مشكلة كبيرة، أكو طامة كبرى، أكو سالفة راح تجيك تغثك. أوكي سامر، أرقامنا 0780211 4115 0780211 6117. آسيا سيل 0770111 4115. كل عمار مرتب، مو دائما يعني على فكرة. يا ستة تحياتي لك، اسمك عمار، أنا أظن إنه أنت مرتب أكيد، تحياتي لك، بس مو كل عمار. أنا عندنا يلا عندنا اتصال أول واحد.

0: مدامك بهذه العقلية التافهة سوري ما راح تصير شيء، فامسحها لما راح تصير، يعني ما عندك أي طموح حتى بالحياة. يلا متواصلين وياكم أكيد وناخذ أول ألو. خليها هواي نم.
1: يا با السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ست عبير البيات المتعلقة.
0: هلا هلا علاوي، هاي اللي يشيكي غايب علي.
1: شلونك خيط الغالية؟
0: فدول عينك، انت شلونك يا رب بخير؟
1: الحمد لله، هذول أعداء النجاح يعني أبوي مرة رشيتي.
0: لا عايفتهم بس والله شوية هيك يعني شلون لفت نظري هذا الكاتبة، هو حلمنا كل يصير كل شيء وكل شيء ما صرنا، طبعا كل شيء ما صير يا أخي، شلون تصير وأنت هيك؟ والله العظيم يعني شو تتوقع يعني شلون؟ المهم علاوي شكرا قلبي، تحيات عمار لك. علاوي شنو الجملة اللي تسمعها أو الكلمة اللي تسمعها من الشخص المقابل ومباشرة راح تعرف بأنه أكو يعني لو خبر سيء لو مشكلة لو طامة كبرى لو يعني
1: ما يخالف؟
0: يعني شنو ما يخالف؟
1: يعني كلمة ما يخالف يعني مثلا يقول لك ما يخالف باكر وعقبة يعني سلم لي.
0: ها لا هذه قصدك أنه ما يخالف. أوكي اوكي فهمتك تمام، يعني اذا قال لك ما يخالف حول موضوع معين تعرف بانه هذا الموضوع نهايته مشكله، مدام ده يقول لك ما يخاف ده يكسر ده يجبر بخاطرك. اي عافيه.
1: اي
0: طيب تحياتي لك علاوي، انا اتمنى لك يوم حلو، سمعنا صوتك دائما علي لا تقطع. تحياتي لك، ميت هلا قلبي، باي باي. يلا اتصال اخر. الو شكرا علي كلك ذوق. يلا الو
2: الو
0: الو الو
2: السلام عليكم.
0: اهلا ابو عبودي.
2: عم فايد طيبة؟
0: هلا والله، شلونك؟
2: الله يحفظك، الله يحفظك.
0: يا رب بخير.
2: تحياتي للأستاذ عمار الذهب.
0: في دول عينك.
2: لابس أحمر؟ لابس أحمر الأصفر؟
0: لا والله فستقي.
2: ما شاء الله. تحياتي للفستقي.
0: فستقي اليوم الله يستر. المهم. أبو عبودي شنو الكلمة أو الجملة اللي تسمعها من الطرف؟
2: بسرعة
0: خابرني. هاي الرسالة.
2: بسرعة خابرني.
0: أوكي.
2: يعني زوجتي مثلا اذا سامع شيء واي لازم تكتب لي بسرعه خابرني. زين ليش ما تخابريني؟ لا انا خابرني.
0: فانت هنا شنو يعني؟ احنا عندنا بالعاميه نقول نختم القران.
2: الضوء الاحمر.
0: اي الضوء الاحمر يشتغل عندك تطبوق.
2: اي ولا اظل افكر شو مسوي شو مسوي، والله يطلع ما بسوي بس كله نفاق
0: حشاش. كله قالت فلانه وحكت فلانه.
2: اي والله
0: بس انت بس انت قبلها يعني اسم الله وبعد عنك الشر، يعني جلطه بدت عندك اذا تريد شعب شنو تسوي شنو
2: اذا هو ده افكر شنو مسوي هاي.
0: طيب
2: الحمد لله.
0: اوكي ابو عبود اتمنى لك يوم حلو، شكرا لك.
2: علقت لك علقت لك على التيك توك.
0: صدق والله
2: بس بشار محمد بس
0: بشار عيوني ميت هلا. اوكي اتذكر اي اتذكر. تحياتي لك نورتنا، شكرا لك مع الف سلامه، باي باي. هلا والله. خلوني اعيد الارقام وسؤال الحلقه مالتي، خاف واحد جديد انضم ويانا على السماع وحاب يشاركنا. السؤال يقول شنو الكلمه او الجمله اللي تسمعها من الطرف الثاني من تسمعها من عنده، او خلني نقول يكتب لك اياها برساله مثل ما قال ابو عبد الله، تعرف انه اكو فد مشكله راح تصير او اكو فد خبر سيء راح يوصل لك. اياس تحيات، بعدني ما فتحت الرساله، اوقف خلني افتح.
3: شكرا جزيلا شكرا، نخابرك نخابرك فيما بعد.
0: اياس
3: فيما بعد عن خابرك. نعم نعم
0: اياسي اهلا وسهلا، حياك انت واللي وياك.

0: نعم نعم نعم
1: نعم
0: طيب محمد، شنو الكلمة والجملة اللي تسمعها من الشخص الثاني أو الطرف الثاني ومن تسمعها تعرف أكو مشكلة جايب لك؟
1: محتاجك ضروري.
0: محتاجك ضروري،
1: أي
0: هاي محتاجك ضروري تجي باب بابين، يا اما باب اكو مشكله يا اما يريد يطلب فتشي وصعب، يعني شايف هذا؟
1: لا لا، اكثر شيء المشكله اوقد علي بسرعه. محتاجك ضروري.
0: محتاجك ضروري، اوكي. فانت هنا تجهز كل اسلحتك النفسيه
1: والعصبيه. من مثلا بعدين من نرد على التليفون اطلع صدقكم مشكله موضوع كله يستوجب كل شيء.
0: صحيح.
1: اي والله، بس مجرد حتى شنو يخلون المقابل يرد عليهم.
0: هي. مرات اي فعلا يستخدمون هاي الكلمات او الجمل اللي لفت الانتباه. اي تجاوب.
1: اي مرات يعني يقول مثلا فلان ما يجاوب، يقول له انا فلان اخليك يجاوب.
0: صح.
1: وهذا المقابل يدزه يشوف هذا، خلي المقابل انه يصدق عباله كل شيء.
0: فعلا. طيب اني كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
1: اني اشكرك.
0: شكرا، باي باي. علي حميد.

0: يلا بعدنا متواصلين. اياس تعال تعال. عمار يقول خلي يجي هناني. مو عمار شو من ورا خشمك هلبي؟ تعال اياس عازميك على قهوة. يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: ونم عبد الله. عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك عيني؟ شلون صحة؟
0: الله يسلمك عيوني. انت شلونك؟
1: الله يسلم عيونك. الله يرحم والديك.
0: اشكرك اشكرك.
1: سؤالكم شنو؟ اردسكم سؤال.
0: اول شيء من وياي الاسم الكريم؟
1: اودع كندد العباس.
0: نعم.
1: ايهاب عبد الكريم.
0: ايهاب اهلا وسهلا يا ايهاب.
1: هلا بيك. بعد
0: ايهاب اكو بعض بعض الكلمات سوري او الجمل نسمعها من الشخص المقابل نعرف انه راح يقول لك هذه جمله وراها اكو مشكله، اكو سالفه جايب لك اياها يعني تعكر مزاجك. فشنو الجمله اللي انت من تسمعها تعرف هذا الشخص جايب لك مشكله؟
1: والله استجابنا المشكله هذا المندوب ماكو.
0: ايه
1: بشرنا بشاره قال اليوم ما طلعوا سياراتنا بالحجز.
0: حلو حلو. هذا انطاك اياها راسا بدون كلمات وبدون كذا، راسا قال لك اليوم ما طلعوا سيارات بالحجز، قعدوا وسكتوا مو؟
1: ايه
0: ايه
1: يا خان العطاء.
0: والله انا ما اعرفه.
1: وسيد بشار قاعد يقبالنا.
0: عيوني تحياتي لك وسيد بشار.
1: الله يعزك على راسك
0: عزيزي. شكرا. مع
1: السلامه.
0: الله يسلمك. مية هلا عيوني. باي باي سلطان. هسه انا من اتلقاها سلطان. انت لا اسوي لك تحليل مثلا انه ايش قد شارب قهوه فراح يقول لك 99% عبير يعني. انا خليها سكتة. يلا الو.

ارقام هواتفنا 0782-114-115 و0782-116-117 اسيسيل 0770-114-115. اكيد هذه ارقامنا. وسؤالي، شنو الجملة اللي تسمعها من الشخص المقابل أو كلمة لما يقولها لك تعرف إنه هذا باب لأبواب جايب لك يا أما خبر سيء يا أما مشكلة يا أما أكو يعني فتسالفة مو تمام؟ سلامون عليكم. ماكو شوية ماجد المهندس؟ أكو هواية ماجد المهندس. شوية ماجد المهندس شنو هاي؟ يلا

0: اوكي متواصلين وياكم اكيد زيوني لعمل بورسلين تمام نبحث رقمه وبابي اهلا وسهلا حياك يلا اتصال تمام يلا الو
1: مساء الخير
0: مساء الورد
1: شلونك
0: اهلا شلونك انت
1: الحمد لله
0: عيوني مية هلا من وياي
1: الله يسلمك مصطفى البدر
0: اهلا شلونك
1: اهلا
0: بك هلا اخبارك
1: والله مال حلوه كنت
0: انت زين
1: اي الحمد لله ليش اكو شيء
0: لا سؤال مو زين اذا سالك انت زين لو مو زين
1: شوفي
0: نعم انا اسمع ما اشوف اي
1: لا مو راح تلقطي لي بالحكي لقطي لك
0: زين اي تفضل
1: خلينا ناخذ راحتك
0: يلا يلا
1: المهم إذا مثلا إذا صديق قال لك أو مثلا إذا المرة قالت لك
0: بضنطين الثنين يعني أسمح لك راح أسنح إليك هذه الفرصة
1: هذا أوفر أكيد
0: إيه تفضل لا طبعا تدلل مصطفى
1: إذا المرة قالت لي مصطفى
0: إيه
1: يعني مشكلة
0: يعني إذا صاحت باسمك يعني مشكلة
1: إيه
0: يعني أنت مشكلة قصدك
1: ليه يعني إذا قالت لي مثلاً إذا كتبت على واتساب مصطفى
0: هي بالأيام العادية شو تصير يعني شو تقول لك بحد إنه عادي
1: يعني عادي مثل أي رجال قال حبيبي
0: أوكي تمام
1: إذا قالت مصطفى اعتبر إنه لو تمسوي لك شفصة مثلاً
0: آخر مرة سمعت بيها مصطفى
1: تصدق آخر مرة سمعت بيها حبيبي
0: والله عرفت هاي راح تكون إجابتي
1: عليك أما إذا صديق مثلا دخلك وكتب لك أنت وين
0: أيه.
1: يعني لك علاسة لو دي يوصيك على شغلة أيه. لو ما أدري شنو لو مثلا يجيب مثلا يجيبه وياه لو مثلا يعني أكو فتكروت
0: أي سؤال في مصطفى هذا تحكي عليه أنا ندز السلطان أنت وين يعرفك فشي لازم يجيبه وياه بالطريق
1: لازم أكو علاسة وهو مرات ثلاثة أربع أصدقاء هذول جماعة اللي مثلا تجيب له شغلة أيه. يلا نتحاسب بعدين
0: زين
1: ويعلتك
0: هسه أنا هذا كله ما يهمني الموضوع الأصدقاء نرجع للزوجة لا ما يهمني نرجع للزواج الزوجة سوري يعني طبعاً ساحتي من تقول لك مصطفى تعرفك مشكلة مو
1: إيه ما تقول لي مصطفى يعني متناديني إنه مصطفى ويش يعني لازم أكو يعني الموضوع اللي نتناقش فيه أو ها يعني لازم أكو واجب
0: لازم أكو عركة وش مغثة
1: اي اكو
0: وبما انه انت الطرف الثاني فلا يعني بالضروره اكو هواي مشاكل لان انت شويه مصطفى يعني موضوعك شويه
1: ليش مثلا هذا الحكم؟
0: واضح يعني
1: لا انا ما جاوبك خلي سلطان يجاوبك
0: لا هو سلطان جاوبني
1: ترجع طبعا عيد السؤال تاني
0: طيب مصطفى تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك نورتني
1: تحياتي لك وسلطان
0: الحمد لله على السلامه مره ثانيه نقول لك مدري ثالثة مدري رابعة شكرا لك باي باي يلا الو
2: مساء الخير
0: اهلا مساء النور
2: هلا عبير هلا بيتي
0: هلا
2: حياتي لي صحة المخرج
0: هلا
2: الله يسلمك الله يخليك
0: هلا وسام يلا وسام
2: شلون انت
0: قول
2: هذا يعني هو مو يسلمون علي مثلا
0: اي
2: يعني مو يلح بالسلام بس يزيد بالسلام هلا وشلونك شلون صحتك خاصة اذا اليوم انا شايفة او البارحة
0: اي
2: فاكو شيء بالموضوع لازم اكو شيء
0: زين
2: هاي اذا واحد يسلم علي واذا انا وياه فد مجموعه
0: ايه؟
2: لا يباوع عليك ويرفع ايده مثلا يعني اكو تلميحات
0: الايماءات المعينه حركه الايد العين هاي السوالف تعرف
2: فيرفع له من حيسلم وانت وياك مجموعه حيباوع عليك لو يضحك
0: بس خلينا نركز على أول نقطة حبيتها اللي هي فعلا من يكون كلش أوفر بطريقة السلام وكلش أوفر بإعادة كلمة شلونك نفسية

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالنا اللي يقول شنو الكلمه او الجمله اللي تسمعها من الشخص الثاني، يعني الطرف الثاني. من يجيك واحد اكو كلمات نسمعها من عندهم، هي نعرف انه هذه هي مفتاح الى حديث حول فتشي بمشكله بخبر سيء، يعني اكو هاي الاشياءات ماكو. فاكو بعض الجمل نسمعها بالتالي نعرف انه لا خلاص اليوم مالتنا راح ينقلب او راح نحزن او راح يصير سيء او هاي السوالف. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617 آسيا سيل 0770211115. هذه أرقامنا أكيد جاهزة لكم. اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: شلون شايفين؟
0: الله يسلمك. مية هلا، من وياي؟
1: أنا وياك مصطفى التكريتي.
0: حياك، مية هلا مصطفى.
1: أول مرة أشترك بالبرنامج، كان متابع عبر المنصة تيك توك.
0: عيوني، مية هلا.
1: ليش أكثر؟
0: نورتنا.
1: أي مصطفى. والله حبيت أشاركك هاي المسابقة مالتكم نعرف السؤال.
0: أي.
1: يعني كل ما تخبرني الحجيه من تقول لي الوالده تقول لي ها مصطفى شلونك؟ اعرف انه وراها شطه اليوم ما تعبر.
0: زين الجمله الثانيه اللي لا عادي طبيعي، يعني هي ها مصطفى شلونك طبيعيه، يعني واحد يسال، بس انت بالنسبه
1: لا لا خلاص خلاص هو ما يقولوا لي شو يسموه، لا هم احنا باللهجه السكريتيه شو تقول لي ها دادا.
0: ايه اوكي.
1: ايه يعني خلاص ان الامور
0: امور زينه ماكو شيء. طيب
1: ايه من تقول لي ها مصطفى شلونك او اعرف وراها مشكله
0: زين.
1: عادي بالشغل احنا من يخابرني مثلا ولد من الموظفين
0: نعم
1: خابرني ها حب شلونك اقول يستر الله
0: زين. اقول مصطفى يجي واحد يقول لك شلونك مصطفى تقول لك مشكله، يجي واحد يقول لك شلونك حب مصطفى تقول لك شلون يتعاملوا وياك مصطفى.
1: لا بس يختصروا لي ها حب شلونك. عودي سائل بداية على احوالي شلون احوالي، يعني اذا اقول له مو زين يجوز ما يفاجئني بالمشكله.
0: صحيح فعلا. يعني زين يفكرون بنفسيتك يقول لك خلاص اساله شلونه، يعني اذا اوكي
1: ما اخليك حكي هي ولا ما لا يفكر بنفسيتي ما يخابرني مباشر ينكرها بوجهي.
0: صحيح. طيب مصطفى انا كلش اشكرك نورتنا عيوني، شكرا.
1: الله يحفظكم
0: ان شاء الله. لك يوم حلو ان شاء الله، تسمع كل الاخبار الحلوه ان شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك للجميع. تحياتنا.
0: هلا باي باي. شنو السؤال؟ والله عدته هواية سعيدة. السؤال يقول شنو الكلمة أو الجملة اللي تسمعها من الطرف الثاني من شخص أو تقراها بمسج أو فشي تعرف بأنه وراء هذه الجملة أو الكلمة أكو مشكلة جاي بالكياها.

0: انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم اقول له بلاش يعني يعني يحكي
1: زين
0: بلش
1: زين
0: بلش يحكي ها ويكبر مثلا هسه مشكله صغيره يعني جزء ما طول 4 دقائق
1: صحيح
0: الاربع اضرب في 15 في 100
1: زين
0: يعني جزء ساعتين ثلاثه اذا خلص الموضوع مالته زين
1: زين اوكي
0: اقول له زين انت من البدايه جيتني وتعيط ودقيت لك حكايتين وعبالك لكم مصيبه وثالث الحكاية بسيطة.
1: إذن أنت خلينا نقول مو كلمة ممكن تكون نبرة الصوت العالية أو اللي هو يأخذك
0: يعني
1: بطريقة
0: نبرة تكون مرتفعة.
1: إيه تعرف إنه أكو
0: مصيبة جاية بالوجه.
1: أوكي.
0: يعني آخر مصيبة البارحة.
1: يا ساتر.
0: أي والله آخر مصيبة البارحة بعدني أستوي نزلت من السيارة. وكان جينا من عند. صار قلت له شو خلت وهي قلت له شو.
1: إيه.
0: أنا عبالي مثلاً. كيف محترق شيء طاق
1: زين
0: والله فلان لازم يبنوا كاكله بالشارع قلت له يا مصيبه فانا قلت له قلت له روح على ابو كامل
1: مو هاي شويه اكو ناس تحب الاكشن والدراما فطريقتهم يعني بنقل الخبر
0: يعني
1: شويه يعني مشكله
0: الاكشن بالعراق مو طبيعي اي
1: اي اي طيب
0: يعني المساله لا تصير دخلتين ثلاثه تنحل وتفضل الشغله اكو ناس تروح تكبر وزيد بالحكي
1: نعم
0: وتسوي الفيلم ساعتين ثلاثه
1: اوكي محمد انا كلش اشكر اتصالك لا عيوني ميتها لنورتنا اكيد شكرا مع الف سلامه باي باي نورتنا امجد شكرا عزيزي منورة ست احلى اذاعه الرشيد واحلى مقدمين ومخرجين واحلى ابيض واسود شكرا عيوني ميتها يلا اتصال
2: الو مساء الخير
1: تفضل اهلا مساء الورد والفل والياسمين والاشياء الحلوه واللطيفه يا استاذ سيف نورتنا
2: اي عافيه عافيه عافيه عافيه شوف هذا الاستقبال الحلو
1: شلونك استاذ سيف ان شاء الله بخير
2: تحياتي ليش تحياتي الكادي وتحياتي كل المستمعين اكيد
1: اهلا وسهلا استاذ خيف سيف خيف
2: بخيت عمي ما عندكم ازمه بالبنزين يمكم
1: يعني هي كانت موجوده اقول لك هي موجوده بس مو بالحجم اللي دنا سمعه فاهمني يعني اكو مثلا هوايه من بنزينات
2: لا احنا بالانبار ازمه كارثيه يعني
1: اكو هواي بنزين اي باوع مو هي تختلف من محافظه لمحافظه احنا هماتين ذاك الاسبوع كانت كلش ازمه والشوارع مسدوده والطريق وكذا بس هسه شويه شويه خفت يعني اكو عالم تفولت
2: يلا نقول يا الله ان شاء الله تنحل هاي المشكله
1: اي ان شاء الله
2: احنا اهل البنزين احنا اهل والحمد لله على كل حال
1: الحمد لله استاذ سيف
2: يلا
1: كلامك درر انت نورتنا يلا استاذ سيف شنو الكلمه اللي تسمعها او يعني خلينا نقول واحد يقول لك اياها جمله تقول انه اكو مشكله او اكو خبر سيء راح يقول لي اياه
2: يعني عبير اكو هاي ناس من اعرفهم من اكو كلمه يقولونها شوف تجي باو علي يعني خلقت قالبها شكو ماكو راسه شو جاوبك يقول لك من الله زين
1: نعم
2: هاي انا اعرف راح تصير كوارث يعني زي. لازم سامع شيء اكو كارثه احد حاكي عليه
1: نعم.
2: يعني معناته البشر مو زين

0: تسمعي خالي شوية له هواية شوية هواية. يلا عدنا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا.
1: شلونك؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله.
1: ست والله انا صراحه يجيني مرات اتصال يعني مسج من زوجتي مسج يقول لي اقول لك حبيبي عينكم الطيبه.
0: ها انت عكس مصطفى. مصطفى
1: واكو واكو بنات اثنين عندي يزونات وهم ما دامني وصلنا وصلنا انت تكتب لي هلا وامجد انت وين يعني اللاصق
0: هلا هاي انا اسويكيها امجد هاد تحكي علي امجد امجد امجد والله من قلت لي اي هاي انا اسويك يا امجد انا اقول لك وين امجد وين
1: يعني الساعه 12 ونص الظهر بالوحده بيحطوا بالبرنامج تكتب لي هلا وامجد سوين
0: لا ولازم الشغله يعني ممكن 10 دقائق عافيه يعني قبل 10 دقائق او هيك شيء
1: يعني البرنامج تجي حجاج بين السياره.
0: شكرا امجد لانه يعني حجاج اي شكرا
1: وحده ابو اللول مرت حجي هذه من تكتب لي هلا وابو الجوب انت وين يعني سلم لي على الله
0: لا اذا ذني ثلاث جمل تسمعهن او سوري جمله هي هاي وحيدا عندك انت باعتبارك هذا شغلك خلينا نقول هاي الجمله تعرف يا اما اكو مشوار كلش متعب يا اما اكو فد يعني فالتفصيله ما حلوه إيه او شيء
1: مال منصور الازدحام القوي هو يجيني غفل
0: ايش فيك امجد ليش تحكي علي

0: يا أرشيف آخر 5 سنوات مرت عليك. فيا جماعة بعض الجمل مو كلام، بعض الجمل إنذار مبكر، وإذا واحد قال لك اليوم أريد أحكي وياك لا تجاوبه بشنو، جاوبه. بس قبل ما نبدي أريد أعرف يعني إنه إيش راح تحكي، أو أني أحكي براحتي لو أجيب محامي، لأنه أكو مثل ما قلت لكم بعض الكلمات من تلقال إنه فعلا هي تعتبر إنذار مبكر إلك لوجود مشكلة. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو لطيف بعيد عن المشاكل إن شاء الله. مو إن شاء الله أو أنا عندي مشكلة يوم. إذا مستمعين نختم وياكم، تحية للجميع، باكر نفس الموعد ساعة 1 نلتقي وياكم. شكرا شركة أوكي، أهلا أهلا نورتنا، 100 هلا. باكر ساعة 1 نرجع نلتقي وياكم ببرنامج ندرة شاغر. باي باي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيدة فهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل إلى باريس في زيارة رسمية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن إقليم كردستان، 5 صواريخ استهدفت سليمانية دون خسائر بشرية. التربية، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ، لا تهون في مواجهة التهريب والمسائل القانونية أن يكون مقصر. النزاهة، السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية، لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن، إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق، انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن،
4: أعلن، أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور، بانجور، بانجور،
3: بالسبعة ونص الصباح. اسمع.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس رئيس شركة توتال أنرجيز باتريك بوينيه، وأضاف: جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في العراق لا سيما في مجال الغاز. وأشار الزيدي بحسب البيان إلى الشروع بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية في العراق وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني. وأشار الزيدي بحسب البيان إلى شروع بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية في العراق

بما يعززون نمو الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. أعلنت وزارة التربية استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، مؤكدة أن أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أن وزارة التربية مستعدة لانطلاق العام الدراسي الجديد بعد إعداد سلسلة من الخطط والإجراءات والتنسيق مسبقا لتحديد التوقيتات الخاصة بانطلاق العام الدراسي. أعلن جهاز أمن إقليم كردستان في بيان أن 5 صواريخ استهدفت فجر اليوم مناطق حدودية في إقليم كردستان. وفيما يتعلق بالخسائر، أكد أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات. وفي ختام البيان، دعا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن سقوط الصواريخ وعدم لمس بقاياها أو حطام الطائرات المسيرة، وذلك حفاظا على سلامتهم. ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان أقدم على بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشرية في المحافظة. وأوضح أنه ضبط بحوزة المدان 75 كيلوغرام من لحوم الخنازير غير الصالحة للاستهلاك البشري في ناحية الحرية التابعة لقضاء الكوفة، حيث كان يقوم ببيعها للمواطنين على أنها لحوم مواشي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أن ما اتفقت عليه إيران وعمان حول تحديد الممرات المائية يتعلق بسيادة هذين البلدين، وأتابع ليس لدينا أي تدخل في الموضوعات التي تخص اليمن، لكن بعض الدول تستغل هذه الأحداث ضدنا وتصطاد في الماء العكر. ختم هذه النشرة، هذا التذكير بعناوينها. الزيدية: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في شأن اليمني، والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
8: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
9: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: رشيد فم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني؟
5: مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا ايضا من خلال التيك توك البث المباشر. سؤال سريع، انت الان امام خيارين او انت امام خيارين، عمل تقبض من عنده يعني خلينا نقول مليونين دينار عراقي، حلو يعني 1500 دولار، اقل من 1500 دولار قل، بس ما مرتاح به، بس هو عمل بفلوس او يجيك من عنده، طبعا اذا كنت موظف او اعمال حره بكيفك، شوف انت شو مبالك. وعمل اخر تستلم ب 900,000 بس كلش مرتاح متونس، يعجبك تروح لهذا العمل مستمتع، اياهما ستختار وشنو المعيار اللي اختاريت عليه؟

أيدكم يا عمل تستلم بي مليونين أو تقريبا حوالي 1400 دولار، 14 ورقة، 13 ورقة، بس ما مرتاح بي. يعني من تروح يعني مثلا إذا بالكرادة تقوم تكره الكرادة كلها لأن هو بالكرادة إيج، بس راتبه حلو. وعمل آخر تستلم بي 900,000 800,000، يعني كلش مرتاح بي، تتونس من تدخل. أيهما ستختار وما المعيار في ذلك؟ بصراحة بدون كذب، بدون مبالغة، بدون هاي السوالف مالتكم مال جبر الخواطر. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال بينا على الرقم واتساب 0720011415.

0: ناخذ يانا أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: شلونك؟
0: يا هلا كل الهلا. من وياي؟
1: تحياتي
0: لك. والله خليك يسلمك.
1: بخصوص
0: اسمك.
1: سؤال الحلقة. أنا سيف.
0: أهلا بك يا سيف. سولف لي.
1: سلطان بالنسبة للعمل.
0: ايه؟
1: هو بصورة عامة ما شوفاني أكو عمل جدا مريح يعني.
0: ايه؟
1: وكل عمل يعني لازم يمر بأيام يكون متعب.
0: ايه. مدح مدح احكي على الجهد اللي بالعمل، احكي عن
1: نعم.
0: اجواء العمل.
1: اعرف هو عند اخذ هالبان.
0: ايه.
1: يعني هو لازم يطلع لك بد واحد يخرب عليك صف اليوم.
0: صف اليوم ايوه.
1: هذا الموضوع عادي يعني بس انه يعني اذا قارن بين الاثنين بين حالتين اللي حضرتك فضلت بين.
0: ايه.
1: انا افضل انه الراتب الاقل
0: بالاجواء المريحة. المريح.
1: لانه الشغل المو مريح.
0: ايه.
1: صعب راح تستمر يعني هذا راح يستنزفك نفسيا يعني.
0: بس كاشة حلو.
1: العفو.
0: الكاش ما تحلو اقول لك.
1: هو كاشة اوكي حلو. بس انا شفته بحلو هذا اللي ما راح اقدر استمر به يعني كده اقدر اقاوم. انا افضل انه لا يعني اوكي. يعني هو بالمناسبة هو لو اكفت يعني خيار ثالث يكون ما بين الاثنين.
0: ايه.
1: طبعا الافضل يعني يكون مكان حلو وراتب حلو.
0: انا غشيم حاصركم بهالمكان.
1: اي نعم بس يعني بالمجمل لا المكان المريح هواي افضل. هو كل شيء بالدنيا مو بس تشتغل يعني. تقدر تبقى بمكان مو مريح.
0: صحيح. اوكي.
1: يعني قدر تقاوم قدر تحاول. راح توصل لفد نقطة يعني بعد خلاص
0: هاي. اوكي حلو. طيب. تحياتي لك سيف حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا حبيبي. هلا بيك. مع السلامة. باي باي. ناخذ اتصال ويانا. الو.
2: الغالي سلطان.
0: اهلا. اليوم طاب رسمي. شلون الاخبار؟
2: شلون صحة؟
0: شلون الامور؟
2: اشتاق لك.
0: الله يخليك. تفضل.
2: منين طلعت؟
0: والله اجت ببالي قلت خوش سؤال هذا. كان ببالي غير موضوع طلع الطرحة. فاجى ببالي هذا السؤال. انت شنو؟
2: ولا كان جيتك لذا عمود اجاوب؟
0: ضروري.
2: هذا السؤال يمسني.
0: ضروري. ايه. زين. شو تسوي؟ شنو؟ يا تختار.
2: انت قلت بيها شو اسمه؟ لازم نحط انه.
0: لازم نحط شنو؟
2: انه بيها، يعني اذا
0: ايه؟ مثلا انا مثلا. ايه تعطيني مبرر.
2: اي ما ملتزم يا عائله.
0: اه.
2: اطير على ابو 900.
0: والله.
2: مغمض اروح.
0: اه.
2: لو مو اثنين ثلاثه يعطوني الكاش.
0: زين.
2: بينما لانه مضطر.
0: اه.
2: حاليا دا امر فيها يعني انا احكي لك اياها يعني اه.
0: واقع حالي. ايه.
2: واقع حال حقيقي.
0: اه.
2: يعني راضي باللي دا استلمه.
0: اه.
2: وخير من الله الحمد لله وشكر.
0: الحمد لله.
2: بس ما مرتاح صفر يعني نفسيه صفر. استنزاف طبيعي للصحه وال
0: اه. والاجواء.
2: الاعصاب يوميه.
0: يومي.
2: يومي يومي يومي.
0: ايه.
2: البيئة كلش سامة.
0: أويلي.
2: لا بعد حد.
0: ايه.
2: اي. بس مو محيط.
0: حلو. يعني أنت بوجهة نظرك إلى أنه حاليا بظروف اللي أنت بيها لا تروح باتجاه إلى أنه أمور أنت رايح باتجاه إلى أنه راتب جيد لكن أجواء غير صحية.
2: صحيح.
0: أوكي. طيب.
2: مثال حي.
0: مثال حي على الموضوع والله. طيب.
2: الصراحة.
0: تحياتي إليك.
2: بدول قلبك
0: بدول عينك
2: ورد
0: يلا نسولف عنك. باي. هلا.

0: جامد كده كده كده كده كده كده.
1: وجه تحية طبعا صديقي العزيز مروان، تحياتي إليك حبيبي مروان. طبعا أولا جدا مشتاق لك، ومع العلم هو مروان ورا فرع من بيتي بس ما بشوفه إحنا. مازن تحياتنا إليك، مازن ماسة أمير تحياتي إلكم حبايب عمو. أنا صديق بابا بس هو مشكلة إحنا من زمان صدقاء يعني مو هسه، وبيتنا وراكم أو لا هو أي بيتنا وراكم بس إحنا ما ملتقين، شو نسوي والله والله. بس هي مازن عارفتني ما تقول هذا أخوها سوي له شيء ما يعني يلا مو مشكلة. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: اهلا
2: استاذ.
1: 15 يوم ظل من نفس 15 يوم شنو؟
2: اي والله مستوحش اليوم المكان كلش.
1: شنو 15 يوم وينش؟ ايش قلت لربك؟
2: قلت له
1: ما مو ماشي. خفت لقيت يلا.
2: لا والله كسمت بس يا 15 يوم يا السنوية خدتها والله. اسم الله عليك.
1: الله اسم الله عليك.
2: ايه ايه عشت هاي الحياة المخملية، تقعد مثلا في الدعاش تريق ورا ساعة تروح للجيم بعدين ترجع وتروح تشوف شغلك يجي من بعيد من بعيد باوع. موضوع كان مختلف.
1: حياة حلوة. شلون يوازيك قدم تقاعد؟ تلبس روب. طيب ايش تختار حسام؟
2: اختار الفلوس تاع السلطان وين ما تكون.
1: فلوس اوكي.
2: اي والله حتى لو بجهنم.
1: والله حلو
2: والله.
1: ما يهمك اجواء مو صحيه تعبانه مسامه.
2: لا هو اصلا العمل هو دائما البيئه مالته لازم يطلع لك واحد دنغوز كذا يخرب المكان. فانت ايش تسوي يعني بالاستمراريه تقوم تتعود يصير عندك يعني يعني حصانه من هاي التفاصيل. تتعلم استاذ مع الوقت تتعلم
1: تمرين
2: تقوم اي تمرين يعني الحياة يعني بالذات هاي الاجواء الوظيفة او اجواء العمل شلون ما تكون مشحونة هاي انت تتأقلم وياها تمشي زين. المهم انه انت تقبض
1: اخر الشهر ينزل الله
2: تجيبها من حق السبع وتجي
1: تجيك المسج تخبل
2: اي يعني خلاص تم عادة شحن بطاقتك حبيبي قلبي انت.
1: أذكر كل اللي شفتهم خلال شهر واستيقظ أبتسم وقهقه.
2: إيه خلاص يعني تحس يعني نشوة يعني
1: نشوة
2: هاي الانتصار العظيم يعني. فخلاص يعني الفلوس وين ما تكون استاذ سلطان أنت طالع من الصبح الجاير يا الله. يعني ماكو شغل يجي على المزاج يعني.
1: إيه طبعًا هو ماكو لا.
2: ماكو شغل يجي على المزاج. أما إلا إذا كان شغلك الحر الخاص. ومع ذلك هم بيرهاصات يعني.
1: هم بيه مية بالمية. بس مو يبقى القرار عندك أنت قرارك. بس ذاك أنت يعني مضطر على القرار.
2: العمل الحر هواية يفرق. مش قد ما يكون صعب، مش قد ما يكون خسارة بي، قد ما مجازفة كذا. بس يبقى العمل الحر هو سيد كل شيء. زين. أما الوظيفة يعني أنا بتعبيري الشخصي أسميها عبودية. زين يمكن هواي ناس تسميها شيء خلاص هي عبودية يعني أنت لا وقتك لك لا كل شيء تقدر يعني خلاص لازم رئيس ومرؤوس وهاي التفاصيل.
1: لازم هاي السياقات.
2: تمشيها وهاي الحمد لله والشكر. حلو. شكرا جزيلا.
1: شكرا تحياتي لك حبيبي. أبو سبع كاتب له السلام عليكم. عندنا حيدر الماجدي تحياتي لك طالع مع السلامة حيدر الماجدي كل الهلا بيك. فلوس

أسف يا صلح. عندنا ماجد كاتب أكيد راح تلبال بالعمل الثاني وحتى راح أبدع بيه فلوس مو كل شيء. طيب عندنا مرحبا واحد بغداد، أهلا وسهلا. عندي مناشدة. واحد بغداد عندك مناشدة؟

0: اي والله ها الله يا احمد. طيب يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: الا سلطان شلونك؟ تحياتي للمخرج.
0: الله يسلمك يا هلا ومرحبا، شلون اخبارك؟
1: المخرج الحمد لله، المخرج احمد
0: ولي التوفيق.
1: ولي التوفيق تحياتي لك.
0: تحياتي لك، الله يسلمك. يا تختارين
1: يا خيارات سلطان؟
0: اي اثنين زراعه عندنا. الاول اللي هو راتب قليل لكن اجواء عمل مريحه، والثاني هو راتب هواي بس اجواء عمل غير مريحه. يا تختارين
1: سلطان؟ يعني انت فريق راديو رشيد،
0: اي
1: انت استاذ سلطان واستاذ مهيمن واستاذ ابان،
0: ايه؟
1: واستاذ يعني الاساتذه المخرجين، يعني انتم مرتاحين؟ ما عندكم اجواء يعني شلون ما مرتاحين بيها؟ يعني يعني ماكو عمل ما بيه يعني شلون تعب؟
0: مرتاحين.
1: مرتاحين؟
0: اي والله مرتاحين
1: 100%.
0: هي ايش احلف ليش بالقران؟ انا بالنسبه لي مرتاح. يعني
1: انت مرتاح 100%؟ بس يعني
0: بقي ايش مشاكلك؟ خلينا نسوي عقوبه اداريه.
1: يعني سلطان احنا يعني انا من احسد الثمره، يعني انا احب ان انا اكون تعبانه، ويعني شلون نهايه العمل تكون فيها نتيجه؟ يعني الطالب من ياخذ 100 يعني هو تحت بالتراث، واكيد يعني كانت اكيد طفت الكهرباء والاجواء ما مريحه، فيعني ماكو عمل ما بيتعب. يعني شان انت
0: نعم.
1: انت عارف وانت سيد العارفين سلطان انه ماكو عمل ما بيتعب.
0: طبعا 100% هي هنا نصر. شكرا، تحياتي لك يا ورده. تسلمين يا ورده، هلا براحتك استاذ. اوكي حبيبي، عندنا نزمه الصباح منور استاذ، شكرا جزيلا. واحد بغداد اكيد راتب قليل بس اجواء عمل مريحه. هسه اقول لزياد العاني انت مرتاح دقعد. لا والله العظيم اخابر هسه ترى زياد عليك احمد والله العظيم.
2: ويانا فراشه برومانسيتها.
0: اي زين انت عليش
2: مرحب بعيوني.
3: مشكلة كبيرة.
2: بي من الشكين حياتي؟
3: لا لا أنا ما أشك، بس أنا تزوجت واكتشفت بعد مرور 3 أيام.
2: شو اكتشفتي يا عمري أنتي؟
3: أنا ما منسجمة ويا رجلي.
2: أوي ما منسجمة.
0: ما منسجمة والله ما منسجمة. أبو زوجي والله العظيم. ناخذ ويانا اتصال. ألو
4: مساء الخير.
0: مساء النور
4: الغالب الصلاطين،
0: شلون الاخبار؟
4: طبعا المخرج وليد فنان.
0: من ولي التوفيق؟
4: ولي التوفيق لو
0: وليدي خبل ترى بشغله.
4: لا بس اسمه ولي التوفيق يعني نختصر.
0: لا لا هو يعني هو اسمه ايش؟ ابو توفيق اسمه ابنه وليد. ابو لو ما اخذ لو ما اخذ ياكل الفاتحه.
4: شلون عرفت فنان الصلاه؟
0: اي شلون عرفت فنان؟
4: لان جاب هذا المقطع.
0: اي
4: يعني
0: قبل.
4: اي اي طبعا الصلاطين ولا هو
0: اجاوب. اي تفضل.
4: الاخت العزيزه اللي كانت خلفي.
0: اي
4: هي صغيره لو كبيرة يعني ما أدري يعني.
0: والله ما أعرف، أنا أعتقد هي يعني عمرها ما أدري.
4: هي كلامها مال وحدة كبيرة. ثاني يعني صار 4 سنوات.
0: والله ممكن نسألها تسنيم اسمها هي، سنسألها متخابر مرة ثانية.
4: حسنية؟
0: تسنيم تسنيم.
4: ها لا. تحياتي للأخت.
0: تسنيم تسنيم تسنيم.
4: تسنيم.
0: بس في ايه زين قول لي هسه شنو انت ايش تختار من عندهن؟
4: انا اختار مليونين.
0: مليونين
4: اي هو انا راكب
0: راتب. ايه انت بمناسبه يعطوك مليونين راتب ومليونين اللي متحمل اللي حكينا عليه قلت لك هو لين هو صار انتصرت
4: بالضبط.
0: بس هذا بمليونين ترى هو
4: ألف رحمة على
0: والله.
4: جد سامي يعني ما ودي أسلمين.
0: ها؟
4: يعني اقول لك تسمعني وين وديها؟
0: وين وديها؟ تتحمل بيها ما تتحمل بيها. مطرب واقف عليه مليون. والله زين اوكي.
4: طبعا نحكي بالشقر يعني خاف المستمعين يصدقون.
0: لا احنا هاي باب المزاح.
4: انصر هذا ذاك المقطع
0: الثاني. اوكي اذا راتب عالي مع اجواء غير صحيه ماكو مشكله باعتبار ان الحياه مكلفه فلذلك نحتاج احنا راتب عالي.
4: صحيح.
0: اي احسن لك.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر يا رب. الحمد لله دائما وابدا. تحياتي لك حبيبي.
4: تحياتي للاخ وليد.
0: ذاك عراقي. مصطفى الكويسي عنده مو بس اربع رواتب، اربع رواتب وعنده ثلاثه اوفر تايم همين. حط عينك علي. الو يا فنان. من ولا يا فنان؟
4: والله
0: غير. انت فنان
4: حبيبي. حبيبي
0: قلبي تحياتي لك. شكرا جزيلا. حلو. ما نسيت ما شو اسمه بسام. ناخذ اتصال. الو
5: يا بألو.
0: يا اهلا.
5: تعب عبالنا تسال.
0: ما على حقك اسال بس مستحيل هذا الموضوع. وين انت تكذب علي؟
5: لا لا
0: لا الصوره مو نفس الصوره. ما مستحيل صفن.
5: لا لا نفسها والله.
0: والله مو نفسها
5: والله. شنو قاعد بايع لك بضاعة شو شيء؟
0: لا
5: نفس الباركود ونفس اللي يابله بالسلاطين.
0: اوكي
5: الباج نمبر نفسه. انت ما شايفه قبل؟ شوفني يا مني
0: شايفه بس بعد تذكرت. عسى تذكراني.
5: تذكر تذكر
0: ضغط ضغط ضغط.
5: شلونكم؟
0: شلون الاخبار؟ يلا قول لي شو تختار
5: بصراحه. استفسار بسيط، يعني شنو اجواء مثلا مو صحيه؟ يعني شنو مثل غيبه ونميمه؟
0: يعني غيبه نميمه منافسه حرق تعطيب تدخل انت ما مرتاح. ما مرتاح مكان ما مرتاح به بس تستلم مليونين وواحد مرتاح به تعجبك شو اسمه ب 900.
5: كل هاللعب. لا لا والله مليونين حج.
0: ها
5: والله
0: مليونين.
5: يعني كل ما لاتي
0: زين. ها انا اسويهن. ايه
5: انا ابوهن ومهن. ايه اقول له انا ابوهن. ايه احد الكسم المسلسلات يقول له انا ابوهن. يقول له يا نزول عليك.
0: زين.
5: والله بصراري حرق. انا حرق. انا يا
0: بغارض. زين ليش هيك
5: بعد شنو يا بس صوتي؟ ها
0: ليش هيك؟
5: الو الو
0: الو وين؟
5: شلون لازم يجي تبغى طرافين؟ اقول لك شلون لازم يجي؟
0: ها
5: اي والله لان احنا اول شيء منافسه وهاي المنافسه يعني كادت ان تكون شريفه.
0: اي لولا
5: اي لولا
0: مرتضى تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا مرتضى على الاكاد.
5: احنا شغلنا لازم هيك مثلا فلان مندوب ما يشتغل هذا تنطي نتله تحرقه.
0: طيب
5: فلان مثلا ما متابع فلان يكوم مواد.
0: اوكي
5: عندنا مندوبه يمكن راح يعرفوها يمكن بس هي اسمها رويده بالعراق. هاي في دول هاي حرمت عليها الطبل العامريه.
0: ليش؟
5: حتى لا معزوم مطعم مدرح حدي تكون مواد وصيدليات اكثرها بلوكات. فقامت خابرني فلان صيدلي اقولها بلوك فلان صيدلي اي بس قليل هي تابع المواد. فصارت عندها جفله من العامريه. اي فالحمد لله والشكر يعني حرق وتعطيب وهاي ومرتاح. ها بنفس الوقت مرتاح.
0: أبو النيس
5: الحمد لله والشكر.
0: تعرف أبو النيس؟ يقول أحمد
5: أبو النيس. وين ما أعرفه يعني. أنس؟
0: أنس إيه؟
5: أنس إيه؟ أنس أكو تكمل للإسم أقرع هو يصير. كان قاعد بصاحية بثمان وعشرين ميسان. شان ما أعرفه
0: زين. حلو أوكي ما شاء الله طبعا الإعدادات. طيب اذا بالتالي انت بالنسبه لك لا خلاص موضوع المال هو الاهم.
5: راتب عالي طبعا.
0: راتب عالي. طيب تحياتي لك.
5: تحياتي لكم.
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بيك. باي باي مع السلامه.

0: يعني هسه أوس برنامج هادف يا حبيبي. إذا مو هادف كيفك عوف. طبعا هسه يمكن من خلال الاتصالات كانت أغلبها تتحدث على أنه من الممكن أن أقبل أنا براتب عالي حتى وإن كانت الأجواء غير صحية في العمل أو في مكان في بيئة العمل ماكو مشكلة. البعض لا قال أنا والله الأجواء مو صحية ابدا انا ما احبها فلذلك قد اخذ الراتب الناسي. هذا مناسب هذا واحد من الاسئله الواقعيه اللي ممكن تصير عندك انت في حياتك خصوصا بعد استمرارك او يعني انه تقطعك وقت طويل بالعمل فلذلك قد يكون عندك هذا الموضوع خيار ان يكون انت تشتغل في بيئه عمل كلش مريحه لكن راتبها قليل وممكن تعيش او تشتغل في مكان بيئته غير مريحه ولكن راتبها هواي. فأنت شنو اللي تختاره؟ طبعا كل واحد إذا كانت بنية أو ولد كل واحد هو قابليته كل واحد هو قناعته كل واحد هو ممكن شي يفكر شنو يريد الهدف مالته التارجت اللي بحياته هو أصلا رسمه. فلذلك راح يبقى هذا السؤال وياكم على مدى هذا الوقت من البرنامج حتى الساعة الجاية وأريد أعرف الآراء وين راح تروح بأي اتجاه من الأكثر من المستمعين كلهم وين راح يتفقون على أن يكون هنالك راتب عالي بأجواء غير مريحة أم راتب منخفض بأجواء مريحة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617. بإمكانكم الاتصال على الواتساب 0720111415 من داخل العراق وخارجه وتشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم أو بإمكانكم أن تكونون ويانا أنتوا على البث المباشر على التيك توك على حسابنا بالتيك توك تروح هناك تروح تشوفون شنو الأجواء وطبعا على التيك توك حسابنا هو إذاعة الرشيد وبس إذاعة الرشيد صح؟ لو بي تكملة أحمد أوكي إذاعة الرشيد فقط فبإمكانكم تدخلون على التيك توك تكتبون بس إذاعة الرشيد راح أطلعنا قدامكم كرسي لون أزرق هاي لابس أزرق بنطلون رصاصي ناخذ اتصال الو وينه المتصل اللي خابرنا وينه الو اي شنو هاي وين صوتي قطع
1: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله كل الهلا بيك من وياي
1: سيف المتصل الاول
0: ها سيف اوكي اهلا سيف اي
1: اضافه بسيطه يعني
0: يلا اضافه بسيطه ضيف
1: اذا يعني نظرنا للموضوع بمنظور مختلف
0: اللي هو
1: حتى احنا يعني انا اشوف انه الاحصائيه تقول انه الاكثر يقول لك انه انا موافق انه يعني اشتغل بيئه سامه على حساب انه راتب عالي زين هو البيئه السامه منين جتي
0: من مجموع الموظفين او العمل نفسه ورب العمل
1: زين مو يجوز يعني مع احترامي كل طبعا والله مو يعني موضوع مو شخص احد يرفع على على صدره ابد ومو يجوز الناس اللي اصلا راضيه انه تشتغل بالبيئه السامه هم سبب بالبيئه السامه نفسها
0: مو لعديش يرفض بالعكس لازم يقبل
1: اي هو ما دي يرفض بالعكس هسه ما حابين يعني
0: هاي يقول لك انا اقبل
1: اي بالضبط
0: يعني هسه بس سام قال انا قال كان جزء من هاي البيئه احبها خلاص ما عندي مشكله
1: شوف يعني هو اغلب الناس اللي اصلا راضيه جزئيه اصلا هي جزء من عندهم مسببه
0: ممكن
1: احنا بنشوفها اصلا يعني
0: وممكن هو يقول لك لا انا احسبها ماليا اليوم الظروف الحياه تحتاج الى مال فاذا قد اضغط
1: هو الموضوع يعني اكو ناس يقول لك انا قوي ما اتحمل ما يهمني
0: اي بالضبط
1: في اسامه ما في اسامه انه فلوس
0: عسى ما ماكو بيئه
1: هو نفسه هذا الشخص خليته نفسه يقول هو اصلا هو من ضمن البيئه السامه اساسا
0: ممكن هي تبقى تدري شنو تبقى كل واحد شلون يباوع الموضوع من وجهته
1: موضوع نسبي موضوع نسبي
0: 100% اي يعني اكو واحد مثلا تلقاه يقول لك اني بالبيئه المريحه انا احبها لان هذا ممكن انسان يقول لك انا
1: وهذا الثاني وصلنا للنتيجه انه يمكن احنا يعني الغالبيه من عندنا انه هم من ايضا البيئه
0: السامه يعني حبيبي واضح احنا بنجاوب على السؤال اللي يطرح صار له فتره كلش طويله من الزمن الى ان نبي الله نوح صعد الزينين بالسفينه والمشكله لحد الان ما نلقاهم اعتقد هي مارست ونزلوا اليوم مستحيل دول كلهم كانوا زينين او اجدادهم زينين
1: اللي
0: نشوفهم بالحياه فهي الشغله مليكه ما عليك انت هي من الموضوع
1: اشكرك
0: تحياتي لك يا حبيبي سيف شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه باي عندنا اتصال يلا الو الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك من وياي.
2: نور وياك.
0: نور اهلا نور توين؟
2: ايه والله انا مختفيه صح.
0: ليش ها؟ حلو حكيتي انت.
2: ليش؟
0: شو مسوي يا نور؟ وين تروحين؟ مسافره؟ ماخذه العائله وما ادري وين رايحين؟ وين شتوا؟
2: اي والله سوينا تور.
0: شنو؟
2: رحنا الاردن.
0: اي
2: رحنا لبنان.
0: اي
2: رجعنا.
0: زين.
2: جبت مشروع جديد ملتحيه بيه.
0: يلا حلو، الله يوفقك ان شاء الله. شنو المشروع؟
2: يعني خط اختصاصه، يعني مشروع بديته جديد فملتحيه بيه علمان. حضر الكادر والمكان.
0: سوي ليش دعاية إذا تريدين عادي ندعمك.
2: لا لا
0: ما تحتاج.
2: من سوى بالدعايات.
0: ليش؟
2: خاف على نفسنا.
0: من الحسد عيني؟ طق طق حرمل.
2: لا لا خاف على نفسنا من الارتداد.
0: ها اوكي. نور ايش تختارين؟
2: لا بدي احكي مدى الشاقة.
0: صدق؟
2: اي والله.
0: ليش؟
2: ليش هو نتعرض لهيك امور احنا؟
0: اه.
2: للاسف للاسف.
0: يعني صدق للأسف بس يعني
2: طيب,
0: طيب. يلا
2: يعني اعتداءات مالية اعتداءات بالسمعة تنضرب الموضوع.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان: 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ: لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال عشرات المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن: إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد

الهوى اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

طيب رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول هل بالنسبة لكم أذكرتنا شاحن لهذا يلا هل إذا كان عندك خيارين ما بين مهنة راتب عالي بس أجواء غير صحية، أجواء مو مريحة بالعمل، والراتب العالي قلنا تقريبا حوالي مليونين أو تقريبا حوالي 14 ورقة، أو راتب ب 800-900 ألف بس أجواء مريحة صحية بالنسبة إليك؟ طبعا بالنسبة إليك المناسبة هي، يعني أنت اللي تحكم على الموضوع، يعني ممكن بالنسبة لك مو مريحة، بالنسبة لي كلش مريحة عادي ما عندي مشكلة. فأيهما ستختار من أو تختارين من بين هاتين أو من ما بين هذين الخيارين؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 وعلى 07-8-02-116-117. بإمكانكم أيضا الاتصال بنا عبر الواتساب على 07-20-114-115. ويانا شنو هاشين يا هاي هالقدها، انطيني شوية وقت.

0: اسمك؟
1: سراج الدين من بغداد.
0: شو اسمك؟ شهاب الدين؟
1: سراج الدين.
0: سراج الدين، من سماك؟
1: والدي.
0: والدك، شو اسمه والدك هو؟
1: رعد بلاط.
0: زين، شو جباله بسمى هالاسم؟ اسم قوي هذا بالمناسبة.
1: والله ظاهر كان مفكر انه شخصية مؤثرة بالمجتمع.
0: راح تكون انت شخصية مؤثرة بالمجتمع، بس هذا معناها ابوك هو يروح للجامع
1: ان شاء الله. اكيد مثلا وقت فل.
0: الله يوفقك يا حبيبي. طيب سولف لي، ايش تختار؟
1: والله استاذ انا بالنسبة لي اشوف الاستثمار النفسي اهم من استثمار اخر.
0: بمعنى؟
1: بمعنى ان الوظيفة المريحة هي راح تكون استثمار نفسي لك. نعم. يعني أنا إذا عندي هواي فلوس ونفسيتي تعبانة، ما راح أقدر أنجز، ما راح أقدر حتى أتهنى هاي الفلوس اللي عندي.
0: طيب
1: أي، فأنا أشوف أنه على قولتك 800-900 وبيئة مريحة كل الشكال.
0: ممكن تدخل بهيج خيار حالياً؟
1: حالياً أنا يعني خريج جديد، أنا أفضل البيئة المريحة اللي تخليني أنجز حتى وراء العمل.
0: والله
1: اي والله، يعني انا اشوف استثمار مثل ما شخص يستثمر فلوسه يروح يسافر على مود ترتاح نفسيته. بالعكس، اصلا العمل راح يكون هو
0: استثمار. هذا احلى استثمار بالحياه.
1: بالضبط،
0: والله العظيم.
1: لا، اتمنى للجميع يكون عندهم وظيفه مريحه ويكونوا مرتاحين
0: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نتمنى للجميع، واتمنى لك انت ان شاء الله كل الخير، ويا رب دائما ان شاء الله خطواتك جيده وايجابيه وتحقق الاشياء اللي ببالك
1: ان شاء الله. حبيبي
0: تحياتي لك يا حبيبي ياسر، شكرا جزيلا، الله يحفظك. باي باي. اتصال. الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: يا سلطان الورد، شلونك
0: حبيبي؟ الله يخليك، يسلمك من جاي.
2: عباس.
0: اهلا يا عباس.

0: عشان اعطيهم السويتش مال السياره والهاي. قلت لعمي تعال جرد السياره. اي قالوا هاي استوت. قلت لهم ربع شهر هم ما اريده. درت وجهي ومشيت.
1: حلو.
0: حاليا اشتغل ويا شركه. انا قلت لك قبل انا يوميا افطر الكرخ من 12 الظهر ل 12 بالليل.
1: طيب
0: الكرخ كله علي. صحيح هو العمل يعني متعب والازدحامات وده نتأذى
1: ما له خاص هاي
0: وتوزيع طلبات
1: جهد. هذا الجهد ما له خاص بالأجواء.
0: بالضبط. الراتب نص الراتب تاخذه.
1: طيب
0: بس مرتاح ومتونس.
1: مرتاح ايه مستمتع.
0: ولقيت هو استاذ سلطان اهم شيء الاحترام بالعمل.
1: طبعا
0: ابو المال اذا محترم ويقدرك وما يفكر بفلوسه.
1: نعم.
0: يفكر بالناس اللي تشتغل وياه.
1: أي.
0: حتى لو ينطيق قليل بيهن خير وبركة.
1: اي صحيح.
0: بيهن خير وبركة.
1: انت مرتاح نفسيا فبالتالي تكون هي جيدة.
0: نعم نعم. ارجع للبيت مرتاح. حتى الله مبارك بيهن. زين.
1: طيب.
0: والحمد لله وشكر.
1: اي. الله يوفقك. أي. ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي لك يا حبيبي وانا ممنون منك. شكرا جزيلا لاتصالك.
0: فدغني من مال جيل الطيبين فدوه.
1: بعيني تدلل ورا البرنامج ان شاء الله. أيوة. تزمر امر حبيبي الله يخليك.

0: ناخذ اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك.
1: اخباركم؟
0: يا اهلا وسهلا. منو جاي؟
1: انا معجب بس ما اقدر
0: تقول. معجب بس ما تقدر تقول؟
1: وي معجب بيك. شي
0: معجب بيه؟
1: اي نعم.
0: يابا
1: اي والله يخليك. انا العم تعال.
0: وصلنا مواصيل هيك.
1: اي انا بدي اشتغل السؤال هذا مالك. مليونين
0: او مليون. اي ايش تختار؟
1: اختار مليونين.
0: مليونين ليش؟
1: على مود زبيدة شلون تفش عليه فلوس زبيدة المطربة.
0: ليش مو شمرت الفلوس شراكة لو كل واحد وحده؟
1: لا كل واحد وحده.
0: اه
1: والله شيء
0: صدق. بس انا ما اشوفك تطش.
1: هاري؟
0: ايه معلاوي.
1: ايه طيب ورزتش والله.
0: ما شوفك الطش. ايه تفتار. ايه تروح تجي. بلا معلاوي دائما ستلقاي ما ادري يعني.
1: شهرك حبيبي.
0: شاء الله اخبار برامج جميل.
1: شخبارك.
0: شو امورك؟
1: والله حمد الله شخبارك.
0: جدا مشتاقين. زين انت من شفت صاحبك الطش غرته تلتزمه مني ده تقول لي يابا تعال وقف هاد لحظة.
1: منو؟
0: اه. ايه.
1: لا اه
0: شوي ايه على الخفيف. ايه مثلي شلون على الخفيف.
1: انت معدل عمك
0: بدول عينك. مشتاق لك جدا
1: والله.
0: والله مشتاق لك بالله العظيم. كلكم مشتاق. ان شاء الله خلينا نرتب. ان شاء الله نشوف.
1: يلا ان شاء الله.
0: يلا صايرين. ها هي متفقين. برامج جميله ابو علاوي حبيبي تحياتي لك. هلا ومع السلامه. يعني شوفوا هسه احنا على اكثر من جانب اكثر من مستمع الاراء قاعد تتفاوت. الاراء قاعد تحكي على انه ممكن كل واحد حساباته. وانا قلت الحسابات هاي ما لها خص بطبيعه الشخص تفاصيله. لا هي لها خص باهدافك انت من خلال عمل او شنو العمل اللي انت تريد دائما تعمل او تعمل به. او ممكن في بعض الاحيان هناك هدف اكبر يقول لك انا اتحملها ممكن راتب عالي بس أجواء غير صحية وسالفة. يقولك أفضل مما أجواء غير صحية وراتب قليل. وهذا طبعا هاجز موجود عند أغلب الأشخاص اللي يعملون. لأن أكو مثلا الناس بيهم يقولك أوكي أنا راح أمشي بعمل معين بأجواء غير صحية راتب عالي بس أكتسب خبرة بعدين أنا أروح أفتح العمل الخاص بياني الوحدي. نأخذ بيان اتصال. ألو.
2: مرحبا أستاذ سلطان.
0: يا أهلا وسهلا بك. أنت الكبير الله يحفظك.
2: الله يسلمك أخوي.
0: من وياي؟
2: وياك مروان.
0: أهلا يا مروان. سالف لي مروان.
2: أستاذ سلطان والله حبيبي. أستاذ سلطان الراتب الفول
0: أي.
2: يعني اللي هو مليونين
0: العالي
2: راح تنغث بالدوام بس أي. من تطلع برا الدوام
0: أي.
2: جالس ترتاح. طلبات الحياة والضغوطات توفرهن يعني بيتك وأولادك وهاي تنكف يعني يصير بينك فد كفاية.
0: زين.
2: لكن الراتب القليل أنت راح ترتاح بوقت الدوام.
0: أي.
2: ومن تطلع برا وشوف هذا يريد وذاك يريد يعني ما راح تلحق على الامور.
0: اي هاي مغثه مؤقته مغثه دائمه
2: مو صحيح.
0: ليه
2: هاي تقدر جاهز العمل مالتك يحكم انه تطلع برا المكان اللي انت تشتغل بيه تحاول تاكلم نفسك سماعه والثول هيك
0: يحكون وياك كأنك ما تدري.
2: اي بس سولف لي انت من تطلع برا وفلان يريد وفلان يريد وكهرباء وكذا شو راح ترتبه
0: هاي ما تترتب.
2: اي هاي واحدة عندي زي. سؤال بسيط لجنابك.
0: جواب جدا تفضل.
2: استاذ سلطان انت هم في يوم من الايام يعني عندك فد مشاركة برنامج تلفزيوني لو بس اذاعة.
0: يعني شغل التلفزيون كان لحد سنة 2020 قبل 6 سنين وكان عمل مختلف يعني. نعم. يعني شغل سياسة وتقديم برامج سياسية ما له خص بالاجتماع الدين قدر. نعم. بالاذاعة.
2: هذا السبب لاحق شوي من الشيب و

0: والله أنا طلقت التلفزيون، تعبت تعبني. اي والله نبهم تفاعلي وخدمات وكهرباء ماكو دنيا ويبشون.
1: خليني معود انت ترى قاعد
0: خليني انا اسولف والله العظيم اسمع المستمعين حلوين والشاقة
1: والله ننتظر الساعة 3 امتى تصير نضل نسمع ومرات انطبع التكتك نشوف الزي شنو هسه لحد الان انا ما فتت
0: ليش
1: البارحة كان القميص الاحمر يعني منور
0: مو احمر ما برتقالي عمي هذا قمرديني لونه هيك لون
1: يابا طالع عنا
0: يابا بس فلتر ما هو ماكو فلتر باحة والله ما حاطين هم الفلتر لا. بس هي الاضاءة لان احنا عندنا صفرة وبيضة والدنيا الشعلة يعني مشتعلة.
1: تحياتي
0: لك يا حبيبي وانا ممنوع منك.
1: نبيل منو اليوم المخرج؟
0: هسه وائل جسار
1: يعني مو عادل امام.
0: لا لا احنا ما لا ذولي ما من من شغلهم عندنا احنا الا يعني حلو. اختصاص حلو. موسيقى
1: هو الكبير والكبير
0: ايه با شفت باوع هسه انت بعد انت حكيت انا ما عليه ايه
1: طبعا كبير والكبير
0: حبيبي تحياتي لك يا ورد
1: حياتي
0: بدون عمرك الله يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا اتصالك يا هلا مرحبا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو سلام
0: اهلا
1: يلصن سلطان برضو
0: اولي يابا
1: لا كان طب جوا
0: شلون الاخبار؟
1: اني تمام انت شلونك؟
0: الحمد لله والله انا بخير.
1: الله لا يوفقك عمار كامل.
0: ايه شو عجب؟ شو جديدة هاي؟ ما سمعها قبل.
1: جديدة اول مرة ها؟
0: ايه اول مرة اسمعها.
1: يعني اقول لك شغل ويا عمار كامل لو يعطوني علي 2 مليون دولار بالسنة ما اشتغل.
0: اوف اوف اوف اوف اوف اوف ليش؟
1: شوفت تكرب القلب ها؟
0: لا مو هيك ما معقولة.
1: صدق؟
0: والله
1: والله شوف
0: شكلها
1: صافية الامور.
0: لا لا ما صافية ما موجود
1: بعد ما تصفر
0: ملا
1: ها مو موجود
0: ما موجود
1: اذا هو غايب شياطين حاضر
0: ايه شياطين حاضر عافيه
1: لا لا لا بعد احنا ما نحكي على الغايب الله يوفقك عمار لا
0: طيب
1: ايه مو خوني انا احب اشارك
0: زين شو تقول انت انت ممكن تخوض هذا الموضوع يمك هناك
1: شوف استاذ سلطان
0: ايه
1: اني انا رب المشكله انا سبب المشاكل
0: طيب
1: انا هذا السم التانه ويحكون عليه
0: سم ايه زين
1: فعادي المهم المالات
0: ها
1: والله
0: اوكي
1: ومالات وشي ثاني ترى هي المشاكل حلوه بالحياه
0: بالعمل ده احكي هسه بالحياه واحد
1: العفو بالعمل مو انا حياه زوجيه حاليا
0: ايه.
1: المشاكل حلوه بالعمل
0: بالعمل ايه
1: ايه لانه شوف
0: بس بعض الحين صار منغصه
1: لا دقيقه سمير غانم الله يرحمه شو يقول
0: ايه الله
1: تشتغل كثير تتعب كثير ترتف ترفد
0: ايه
1: تشتغل قليل تتعب قليل هم ترفد
0: اي
1: ما تشتغل ما تتعب يرقوك
0: حلو
1: اي
0: إذن
1: فانت تسوي مشاكل
0: أي.
1: تستعلهم مشاكل تقعد تتفرج
0: أي.
1: تقبض راتب
0: أي.
1: وتسبب قلق
0: اي
1: عمرها ماكو راحه بالشغل بكل مكان بالعالم
0: هو ما اي طبعا
1: كل مكان
0: م.
1: يعني مرات حتى
0: هو مناسب الراحة بالعمل الراحة بالعمل نسبية يعني ما ما ما
1: مشاكل
0: ايه.
1: حتى الراحة مشاكل
0: اي حتى الراحة مشاكل صح قلتك
1: حتى القانون والنظام
0: ايه.
1: مشاكل
0: اي طبعا انا
1: ضمن شغلنا هو شغلات حمايتنا تزعجني المناظر والخوذة والحذاء ايه. السيفتي والدني
0: يقلقا
1: قيدا حركة
0: ايه
1: ايه
0: طيب اذا
1: كل هي مشاكل فاعطوني فلوس هي المشاكل جايه
0: عادي خلي وعب على قوتك خلي اشوف هسه بعدين اقول لهم اعطوني فلوس وبعدين عدان مشاكلات اقلم وياها
1: انا من عشت حتى الان طالع رحله مشاكل
0: زين
1: انا ادري
0: بسرعه روحك طيب اوكي
1: حبيبي
0: تحياتنا لك حبيبي
1: سلام سلام سلام سلام هلا باي باي

0: طيب عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو الو

0: نبعث سلام راح.
1: يلا ناخذ اتصال. الو الو
2: الله
1: يا اهلا وسهلا، وين رحت انت؟
2: شلونكم؟ شلونكم عيني؟
1: شلون الاخبار؟
2: شلون الامور؟
1: انت وين رحت شو طبيت تختفي؟
2: موجود؟
1: ها شلون؟
2: على جسر الحديد.
1: والله لا اله الا جسر هذا
2: يا اخي ما تصير هاي السؤال يعني النوب يطفون الناس باللي الصبح
1: ايه. يصير ما تفتهمها نوب هيك نو والله ما ادري
2: والله العظيم ما حسيت خايفين على اسئله يطفون الناس اضبط الاسئله شويه
1: اي سهل سهلوها تمشي الامور
2: اي كلها تنجح
1: ما اعرف اي
2: كلها تهليه 4 سنوات وطلعت في مال لازم
1: لا يمين زين
2: شلونكم عيني
1: سولف لي ايش تختار
2: والله اختار ام
1: شنو
2: 20 مليون
1: اه
2: والله
1: ايه
2: 20 مليون
1: مليونين 20 مليون انا اختارها اختارها اختارها ما اختارك ايه
2: اسمك اختارها حتى لو 100 صبح يقتلوني وبرد من اطلع يقتلوني
1: زين
2: حتى لو الصبح المدير يجي طح طح راديات عادي
1: اقبل اي عادي ماكو مشكله اي ما مش اي اي
2: اسمك
1: وذكره اقول له خاف نسيت ترى
2: اقول له خاف ناسي
1: اي اي كنت ناسي افكرك اي
2: خواب ذا 20 مليون وسلمون يوم 27-28
1: الله
2: يا ابوه
1: ايه
2: هي هاي
1: حلوة
2: حدي نفاق دجل ايه مشاكل اموت عليه هنا هاي
1: كل شيء
2: والله العظيم ايه. يعني اروبه ماني
1: ايه
2: وقلت لك احنا مسافرين يعني قبل كان عندنا ولد بدون ذكر اسماء
1: ايه
2: ايه هم هي كان شغلته
1: ايه
2: مع العلم بالمناسبة والله هم كان راتب 900
1: والله
2: والله
1: ايه
2: وفدوى العين اللولو مال المدير
1: يابه
2: فدوى القلب اي شيء يصير
1: ايه
2: سلطان طلب من بلال جقاره
1: زين
2: سلطان طلب من بلال جقاره
1: يابه
2: هيك قلت له قلت له الله يخليك انت ابو تحرير
1: ايه
2: ابو قلم انت
1: ما ادري ايه
2: بالناس ابو سلاطين يعني
1: ها
2: يصير بالتفاصيل
1: وذاك شلون يسمع
2: ذاك كيف
1: ها ايه يدور ايه. يدور علوم
2: جديد
1: ايه
2: جديد على النعمة حقيقي النعمة
1: ايه
2: وراح دبي جابوا كالة وما أدري شنو فكيف على السالفة
1: طيب
2: حجم يعني اثنينهم حجمتهم يعني صدق روضتهم اثنينهم الحمد لله وشكر عايشين ثبات ونبات
1: أجزاء
2: بس لا تريد اختار ذا والله اختار من مليونين
1: والله حلوة مليونين والله حلوة بيها فكرة جميلة ايه
2: هو انت شاطب يوم شاطب يوم ايه خب انا شطبة مبلغ يسوى لو شطبه بنص المبلغ مو صح؟
1: ايه صح طبعا
2: ايه ابو سلاطين لانها سعادة الشغل اكثر الاغلب من شغل الاهلي
1: ايه
2: او حتى الحكومي والله اه كله بغيبه ونميمه ونفاق وهذا
1: نعم
2: اللي ما يداوم
1: ما يداوم ما يداوم ترى مفول
2: لا مفول
1: ايه ايه
2: ويلقى روحه مشروع على الباب
1: صح
2: وهو يتحمل كل الاخطاء ايه اللي تصير ليش مو فلان ما داوم ليش مو فلان ما داوم
1: صح
2: يعني خصوصا مثلا بشغل الاهلي
1: ايه
2: اغلبه يعني بنفاق وناس تحكي على ناس وناس تحكي طولت عليك ولو هذا تدري على مود كارتب العشره حفر الواحد
1: زين
2: وبطله
1: ايه
2: تخيل ليش هذا ينطو 35 وهذا ينطو 25 يابا ما هذا يستخدم التليفون اكثر من الناس
1: اي شغل هسه هسه ما بيها شيء شو عليك انت
2: ايه ترى يعني ترى هذا يستخدم التليفون اكثر منه
1: ترى اكو سوالف يعني ما ادري شلونها تحسها
2: انت موظف تجي مثلا بالعشره تطلع بالاربعه بعد ما حد يداعيك بشيء
1: طبعا
2: بينما الموظف الثاني لازم يفتح لايف لوكيشن وذاك طب لهم من غير باب انه انا ما عندي راتب ما يكفيني اشد شو اسمه انترنت خطيه هو من وراه
1: دي الله
2: قسم سواهم 35 يعني اضافيه على الراتب واللي داخل المكتب يعني نقول 25 الحاروقه طلعت من ضمن ال 25 اللي هو داخل المكتب
1: ايه
2: وذاك اللي خارج المكتب 35 لا انا ليش هو فرق عني 10000 دينار قلت له عمي العشرة عليه بس اسد الموضوع
1: بس اسكت هي بس اسكت
2: قلت له وقلت له بس اسد الموضوع
1: بس اسكت
2: وما يعني اراوضهم
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بيك هلا مع السلامه باي باي مساء الخير استاذ عمر ناخذ اتصال ويانا الو
3: الو مرحبا استاذ سلطان
1: كل الهلا
3: شلون صحتك
1: يا هلا ومرحبا الله يحفظك من وياي
3: طبعا عبد الستار الطائي
1: اهلا وسهلا بك يا عبد الستار
3: صار لي هوايه ما متصل
1: كل الهلا

0: بيك.
1: بس انه يعني والله حريص يوميا اسمعه يعني.
0: في دول عينك يا ورد يوميا. يا ورده فرده تشرف.
1: الله يسلمك. الموضوع حلو كله.
0: ايش تختار؟
1: الموضوع مال انه شوف احنا درسنا بالاعدادية متوسطة انه ما ممكن ان تربح القوة وتربح السرعة بنفس الوقت.
0: طيب
1: يعني كانوا ينطونا مثل على البايسيكل.
0: اي
1: يا اما تريح نفسك وتمشي على كيفك يا اما تبذل جهد تخسر قوة بس تربح سرعة. بالعمل نفس الشيء. يا اما انه انت ترتاح على حساب الدخل. يا اما انه انت تتعب نفسك تخسر يعني من صحتك على مود تربح دخل عالي.
0: طيب
1: الحالة الثانية. الحالة الثانية يفضلها اللي مثل اعمارنا الخمسين ستين سنة عمرهم. ليش؟
0: ما شاء الله خمسين وبعد ما وصل خمسين
1: يعرفون يتعاملون.
0: ايه انت خمسين زين
1: يعني ويكون حالة بحيث ما يصعب عليهم شيء.
0: ايه
1: الشباب الجدد لا.
0: ايه مثلي
1: يفضلون الدخل القليل.
0: ايه
1: مقابل انه يكون عمل مريح.
0: نعم طيب حلو حلو اوكي. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد.
1: الله يسلمك. هلا وسهلا.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: رجعت لك.
0: اي
1: انهبت هالساعة
0: زين.
1: طيب انا قطع الاتصال حد هالسين قال انهبت 80 ألف.
0: ليش؟
1: وهسه ما ادري اطلع حركتي بالحجية خابرتني.
0: شو تريد؟
1: اطلع حركتي بالدائرة.
0: اي
1: راتب قليل.
0: اي
1: والحجية خابرتنا غراض اخذت لها الساعة بس هاي نزلت شغلتين هن ب 80 ألف.
0: حلو.
1: ويجيك واحد يقول لك
0: ايه؟
1: اني اشتغل ببيئة نظيفة وراتب قليل.
0: يلا واحنا عدنان ما سمعنا. احنا عدنان ما سمعنا، سمع الدنيا كلها ما سمعنا. لا لا لا
1: هذا بس احط هذا بس فهمني هسه 80 ألف هاي وين القاها بعد؟
0: ما تلقاها عوفه غلس.
1: هاي شي سمن ودبه زاهي هاي
0: شكو شنو شعتكم شنو عزيمه شكو
1: هاي تمن جوكر احنا لازم جوكر.
0: اه
1: لا شويه وضع وخبيش مال حظه جوكر
0: مشي حجيه شويه الوضع
1: لا جوكر حجيه
0: والله ما ادري
1: لو تضغط علي تقول لي لا ماكو جوكر لا تجيب
0: لا تجيب النوب اي يعني ماكو تمن
1: لا تجيب اي مراضي يعني.
0: اقول لك سلام هسه شنو الحل هسه اكو بعد اكو بعد فاسدين غيرهم عندهم فلوس شو وقت يسمعونه يفاتحوني أوه. بالموضوع
1: انا ادري نقوم نصرخ شوف ما تجيكم يعود
0: ننزلها بالسوق المفتوح ذمه للبيع
1: وعلي يمكن لا يمكن ننزلها بسوق مريدي
0: مو
1: تعمل البيت مال سوق مريدي
0: صدق هذا البيج مال سوق مريدي ايه
1: والله قوي ترى
0: انت بقى انت نزلها اكتب ذمه ايه. اعلامي للبيع ولا تحط صورتي حط رقمك اتفق ويا مو
1: لا ما يحتاج احد وياي
0: انت غرت انت اقول لك لا خما استلمهن انت استلمهن لا خما قدام العالم انا استلمهن وعلى اساس فلوس وهاي ايه خاف يصوروني خاف
1: قاعد اوقف بحالي لا استلمت نامي
0: ها
1: قاعد اوقف بحالي لا استلمت نامي
0: والكعبه قاف لك بالباب بالله العظيم شنو الكعبه هد على بيتكم اوقع على البيت
1: اقول لك ان فلوس تسولف نبي سوالف اختلفت عليك سوالف
0: انا بس سوالف اختلفت عليك نو بالصدق
1: بعد وصلك
0: اما انا ذمتي فلوس ذمتي يا سلام وها موجود هو اي خلاص
1: ولا عيب بعد ما لاش بعد ما السلام عليكم وين مجال
0: من محارب عارش بيك يعني ترتبها
1: يلا الو يا
0: بس احنا مو بعد اللزقه بس احنا حقيقه ده نشاقه يعني مو كلش بس ده نشاقه احنا هاي وايد مزح
1: احنا عمي احنا الوضع مستور خير من الله
0: خير من الله 80 الف حرنا بيها
1: بس 80 الف
0: لك طلعها عمور لك انت 5% جهودك موجوده بركاتك
1: اه راح تعطيني سب
0: لا لا بعنيك انت تقول لي عمور عمور يرتب لنا الامور عنده في التفصيله تفيدنا
1: اه يلا رتب لنا انا هم اعطيني امشي رتب
0: سوي لنا اغنيه
1: اقول لك انا اموت على اللي يرتب
0: اي اي ترتيب فوق
1: اللي يرتب ويمشي لي شغلتي
0: والله والله يخبل هذا بشرفي ومريح
1: كلش مريح يا اخي يا اخي تدري شو يشيل من عندك سلطان والله يشيل من عندك هم المراجعة يشيل من عندك هم تروح تسوي يشيل من عندك هم روح استنسخ وجيب الاستنساخ
0: ألف رحمة على ذاك يوم صارت عندي شغلة فطبعا تحياتي للكبير صديقي العزيز أحمد الزبيدي أحمد الزيدي أحمد قال لي قلت له شنو الوضع قال لي تروح واحد اثنين لا ترجع خلاص قلت له أبد قال لي ولا تسوي شيء جئت أنا مرحبا استقبلني واحد مرحبا استاذ سلطان اهلا وسهلا تفضل هاي هيك اي وقعت شكرا خلصت الله جد
1: والله
0: حلو والله العظيم
1: شرفك شنو شعور السعاده اللي مريت بي
0: خبل نوب الصف نوب انا طالع من الصبح قلت على مود يعني ايه. شايف لان هي شغله طويله يعني فاش ايه. الساعه بالعشرة لقيت روح قاعد بالسياره بالجراج هسه وين اروح انا لا اله الا الله
1: والله الخميس متمرك هيك سعاده
0: والله هسه المهم ترى تباع نزل سوق مريدي يقول لي عودام درتبه يلا اي
1: يلا انا اشتري هذا مالك هذا
0: يلا اوكي تمام
1: يلا بس كون اكو شريف يشتري
0: اي كون اكو مو بلا شريف ما يشتري شريف ما يشتري
1: لا تحكي علي ام سلطان هذا
0: زين اي يلا لا استعجلت حبيبي مع السلامة شنو الاخبار شنو روح لهن بعد شو عندنا يا انت بكيفك صدق عندنا اتصال زين خلي ارتب لك الحكي شوفوا بالنسبه ان وبالنسبة لأغلب المستمعين يمكن اللي خابروا أكو مفارقة بالموضوع ما بين عمل مريح جدا لكن يكون دائما براتب عالي. طبعا هم بناسبة مو دائما أكو مرات عمل مريح خبل. أنا طبعا بناسبة ما أحكي على الجهد المبذول من أجل إنجاز العمل ما لخص هذا. أكو عمل متعب بس مريح. متعب أنت تبذل جهد تطلع تروح الدنيا حارة باردة مدري شنو ازدحامات بس أنت مستمتع متونس. بس تقول وين أكو هيك فيلم؟ لا أكو ما عادي هاي عدنان يفطر كان خطيه ويلم الفلوس وبالتالي ممتع. المهم واكو عمل هو مريح جدا العفو غير مريح ولكن يعني غير مريح واجواء مو صحيه وراتبه قليل فهذا تدخل انت في ماساه وفي حياه يعني مؤذيه. اللي هو نرجع همين اللي هو من واحد صديق عدنان كان يشوفه يخمط وما يخمط يعني عدنان بالسجن عنده فلوس هذا ما عنده فلوس احتمال يسجن. المهم فاذا بالتالي الحياة ليست عادلة هاي لازم تخليها بترد دائما ببالك دير بالك ما دحكي عن من يدير الحياة نفسها. الحياة مو عادلة ليش؟ حتى تقدر تحسب خياراتك. أنا بوجهة نظري عمل غير مريح الآن بهذا الجو يعني بهذه الأجواء عمل غير مريح بدخل مالي عالي أفضل بالنسبة لي من عمل مريح بدخل واطئ. ليش؟ لأن مفاصل ومقتنيات وملذات الحياة الآن أكثر ومتطلباتها ومستلزماتها أكثر بكثير من كانت سابقا. قبل كانوا أبهاتنا أجدادنا باتنا أغلب ومفندية أجدادنا كانوا يا أما يعملون بالتجارة أو بالزراعة فكان جهدهم قليل ولكن دخلهم عالي فهاي المعادلة انتهت. أحث الجميع على أن دائما تفكر أنت بالدخل المالي في آخر الشهر لمتطلبات الحياة كثيرة. نلتقي دائما وجهة نظري بمناسبة خلي بالكم جزء واحد براحته بعد كل واحد يفكر بكيفه. نلتقي دائما على خير وسلامة. تحياتي لكم جميعا. باي.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر دولي للطاقة في بغداد. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة. أمن أقليم كردستان: 5 صواريخ استهدفت السليمانية دون خسائر بشرية. التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. رئيس هيئة المنافذ: لا تهون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. النزاهة: السجن 7 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط. القضاء يحكم على بائع لحم الخنزير في النجف بالسجن 10 سنوات. اعتقال 10 المتهمين والمخالفين خلال حملة أمنية في منطقة البتاوين وسط بغداد. الخارجية الإيرانية: لم نتدخل في الشأن اليمني والاتفاق مع عمان يتعلق بالسيادة. الأردن: إخلاء ميناء العقبة كإجراء احترازي بعد تسرب غاز الأمونيا. طقس العراق: انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني
0: بعد شضايجة. اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسي قاسي

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

Romeu. وانا مو اللي فوق

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: متمشو يعني

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.